سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

وصلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلومات على سيدنا محمد وآله، ورحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين المسلمين ذا الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا.

صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا للمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما أبتنا محبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحال من كل شر وغفلة وكرب وضر ذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاطم علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاطم علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على

العالمين، وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفرط إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شامع من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظيم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم.

على كل الأولياء والصالحين واطبي حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى افتدى التمكين مرقى وجمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رسل قطب أجنان القلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين.

بكرا إماما جام هنا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شام ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتعصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ستر الله مسؤول علينا وعلى الله ناظر إلينا يا الله نختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجه سلامان فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب سباب مستدرك الباد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق درا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وشهوة الخيل

بين السوية أضحج لو فجعليا جاه المال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله قد استعدوك ربي على مداوات قلبي قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعدوك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعدوك ربي وحل عقدات قلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ثوابك وغيد رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله أمنن عليه بتوباك وأعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك ورجى بطشك وقهرك وشكرك لازم وحمدك الإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصلي في كل حال على مزين الضلالة هذه الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا بالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عمود يا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى.

أنت السميع القريب الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله. سألك بجاه الجدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله. يزيح كل الحرام.

كل غلاق لمن بيدن برهين يا الله واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام.

الصفات العليا قائم بالبناء اريد عطيا تحت باب الرجاء وقفت بذل فاخذني بالقز قبل المنيا يا الله والرسول الكريم باب رجاء فهو قوتي وقوت كل البرية يا الله فاخذني به وبلغ وادي تجيب نمنيا يا الله واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا الصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين المزيا يا الله بحكم الذوق في فهم سر ما على المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سر يدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله فتداركني بلطف مولى الموالي يا الله يا كريما وجغتني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد قفاني علم ربي يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي

بواد الفضل عاكف بعقوبي يا الله ولحسن الظن لازم فوخلي وحليبي يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد قفاني علم ربي يا الله حاجة في النفس يا رب.

العظيم للمن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات التتام يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذوي الأخرى حسنات وأعطنا عسرا يقل مع كمال دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعين.

وكاد وارحم وفق أمة أحمد وادي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين دا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد النعمات تدا خلقه ورضا نفسه وجدت عرشه وامداد كلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان نعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غبي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

يا ميسر قل لي عسير، قل لي قسير، ويا صاحب قل لي فريد، ويا مغني قل لي فقير، ويا قوي قل لي ضعيف، ويا مامن قل لي مخيب، يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وانت اعلم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك، خاف منك، واخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وقربنا بك نبيك الذي لا يرام، حمنا بقدرتك علينا ولا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وجزاء عرشه وامداد كلماته. اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر الى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه وامداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر وذلل الصعاب وافتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاند يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي.

معاندي بحق سر طاسميم. يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أدعو إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أدعو إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أدعو إلى ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أدعو إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أدعو إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن.

لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم.

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا.

قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

أليس الله بكاف عبده ويخافونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إنا أنزل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفعاء جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل قال إنما أجيد على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط رزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبك من تولك أسلمت خشعا لك أسلمت سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبده وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس بما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين، وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم ولهم رشدهم، وفقنا ما تحب وترضى، والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله، اللهم أنت سلامك سلامك السلام. فحينا ربنا بالسلام يقنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال الإكرام، اللهم لا منع المعطي دار المعطي، المنع دار الراد المقضي دار المفوت قديم وجد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الصدور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

يوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.

بهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا

آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين

وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب.

المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك حملة عرشك وملائكتك وجميع

وتشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

رسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرش ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر العلماء العاملين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا، وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عودوا المريض وامروه فليدعو لكم، فإن دعوته مستجابة وذنبه مغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لمن مرض ثم برئ، أوفي الله بما وعدته، فإنهما من عبد يمرض إلا وينوي شيئا من الخير. وكان جعفر بن محمد رضي الله عنه يقول: إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن شر، لقي الملائكة بعضها بعضا، يعني حفظته، فقالوا: إن فلانا
1: حفظته،
0: فقالوا: إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اخترج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء إلا الهرم، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وكان عروة رضي الله عنه يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأعجب من علمك بالطب. فضربت على منكبي وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم آخر عمره، وكانت وفود العرب تقدم عليه من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها، فمن ثم عرفت الطب. وقال أبو خزامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
2: وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله محول الأحوال ومطور الأطوار، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين سادات أهل الفضل عند الكريم الغفار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما ورد في شأن الصحة والعافية وما يعاني الناس وينازله أجسادهم من الأمراض المختلفة وما يكون فيها من كفارة وإلى غير ذلك. لا إله إلا يقول عليه رضوان الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله حافظه تعالى حفظه، وأن ما عمل من سيئة فلا تكتبها وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات، وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيما الدهر. يشير إلى ما يجعل الله تبارك وتعالى من الثواب. الحمد لله رب العالمين. على أي مرض مرضه المؤمن، بل وفي الحديث ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له عند الله أجر. ومع ذلك كله فنهانا أن نتعرض من البلاء ما لا نطيقه، فنسأل الله العفو والعافية، وما سئل الله شيء أحب إليه من العافية. ومع ذلك كله فنكون على تمام الرضا بما ينازلنا من أي مرض ومن أي سقم ومن أي ألم وما إلى ذلك، ونعلم حكمة الله في ذلك وشهودنا لضعفنا وعجزنا وحسن التجائنا إلى ربنا وإلهنا وسيدنا سبحانه وتعالى. وفيه أن الله يأمر الحافظ أن لا يكتب السيئات على المريض وأن يكتب كل عمل حسنة مضاعفة، بل قد جاء أيضا معنا وورد في السنة الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يكتبوا ما كان يعتاده المريض من الأعمال الصالحة التي عجز عن القيام بها بسبب المرض، فيأمرهم أن يكتبوا ما كان يعتاد من الحسنات والأعمال وهو صحيح فضلا من الله تبارك وتعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا. نعم، أي تذهب شرها وتبعتها وعقابها وإثمها وعذابها، فإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف، أي أسرع تساقطا من تساقط الشجرة اليابسة إذا حبت الريح العاصفة، فإن أوراق الشجر يتساقط لا يبقى منه شيء. فكذلك يفعل المرض بالذنوب المؤمن، فإنه يسقطها عنه أي يعفو الله عنه بسبب ذلك السقم الذي نزل به. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عود المريضة ومروه فليدعو لكم فإن دعوته مجابة وذنبه مغفور، إشارة إلى ما يتعرض له المريض من قبول الدعوة عند الله سبحانه وتعالى وما يحصل عليه من غفر ذنبه وسيئاته. يقول عود المريضة، ففي عيادة المرضى ثواب كبير. وفي الحديث أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك، إن عاده أو زاره في الصباح يستغفرون له إلى المساء، وإن عاده أو زاره في المساء يستغفرون له إلى الصباح. عود المريضة وهو من القربات إلى الله تبارك وتعالى عيادة المريض، وخصوصا إذا كان قريبا أو جارا فيتأكد حق عيادته، فهو من حق المسلم عيادة المريض ومروه فليدعو لكم كما أنكم تدعون له بالعافية والصحة والشفاء، فادعوه فامروه أن يسألوا منه أن يدعو لكم فإن دعوته مجابة وذنبه مغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق، فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين. في رواية الترمذي: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق، ما لا يطيق الصبر عليه والقيام به. وفي الأكابر: من يقوم بحق الشكر عند نزول الأمراض أو الأنواع المصائب، ويقوم مع الرضا والتسليم بشكر الله تبارك وتعالى لذلك، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وهكذا وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أخذته الشقيقة، يعني صداع في أحد شقي الرأس، فيمكث اليوم واليومين لا يتمكن من الخروج، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن مريض ثم برأ: أوف الله بما وعدته، فإنما من عبد يمرض لو أنه شيء من الخير. يذكر بما يطرأ على الإنسان في حال الشدة وحال المرض، فإن يقول: إن عفيت وإن سلمت وإن صحيت أعملن كذا ولا أقومن بكذا. فإذا صح أو انجلت عنه الشدة نسي ومشى في طريقه كأن لم يكن منه شيء. فأكد صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، ما الذي وعدت ربك في أيام مرض أن تعمله لا تنسى، قم بهذا العمل، فإنهما من عبد المرض وإن شيء من الخير. فعليه إذا عفي أن يقوم بذلك. وهكذا كثيرا ما يسارع الإنسان وقت الشدة والقربة إلى استعداد أن يقوم من الخيرات بكذا وكذا وكذا ويعمل كذا، فإذا انكشفت عنه شدة تكاسل وتغافل ونسي ما كان قدمه. فهذا من جملة ما يقع فيه الناس من الزلل وسوء المعاملة مع الحق عز وجل، تعده وعود لا تفي بها وتقول: سأعمل سأعمل. ولهذا يحترزون من أن ينذروا شيئا أو أن يعدوا بالقيام بشيء، ويحبون أن يكون قيامهم بالأعمال ابتداء من دون وعد سابق، وأن يعملوا ما استطاعوا من دون أن ينذر على نفسه ولا يقول سأعمل سأعمل، ويجعل الأمر هكذا في حال طيب مع الله تبارك وتعالى. أوف الله بما وعدته، فإنهما من عبد يمرض لا ينوي شيئا من الخير. وكان جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه، جعفر الصادق محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، إذا اشتكى يقول: إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن شر، لقيت الملائكة بعضها بعضا يعني حفظه، قالوا: إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء، يعني أمرنا الله برفع البلاء عنه والمرض فرفعناه ولكن ما نفع في ذلك، لا المرض أثر فيه ولا الصحة أرجعته إلى باريه، فهو غافل في المرض وهو غافل في الصحة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر، أي ما يدفع الله عن عبده المؤمن مما يقتضيه سيئاته وذنبه أكثر مما يختبره به ويكفره بالمرض والسقم نحوه. قال الذي يكفر بالسقم بعض الذنوب وإلا كثير من الذنوب يمحو سبحانه وتعالى شرها باللطف منه لا في ولو يأخذك على كل ذنب بتظل طول عمرك مريض وبكل عضو منك بيمرض ولكن يكفر بعض الذنوب بالأمراض والما يصادف الإنسان من تعب في حياته ويعفو عن الآخر سبحانه وتعالى وما أعظم عفوه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وذكر حديث أخذه الشقيقة صلى الله عليه وسلم أن تأخذه الشقيقة يمكث اليوم واليومين لا يستطيع الخروج وكان يقول كل داء دواء أي جعله الله تعالى يعرف من عرفه إلا الهرم ماشي الدواء يخليك ما تهرم تشب تعيش شاب طول الوقت ماشي منه ماشي الدواء يخلي الإنسان شاب طول عمره إذا كبر لابد أن يصيبه أثر الكبر والهرم ومع ذلك كله فيقيم لا يقيم الأسباب ويطلب من الله تعالى العافية بالدعاء وبإقامة الأسباب وإن كبر سنه ولا يتبرم لما يصيبه ولا يظن أنه بسبب كبر السن يستسلم لكل مرض من دون طلب العافية بل يكون على قدم الوسط راضيا بما ينازله وقائما بالأسباب التي تدفع عنه كثير لأن كثير منها وهم أن الكبر هو الذي بسببه أصيب بهذا يتركه يستسلم فلا يتداوى ولا يستعمل الأسباب بل ينبغي أن يكون كذلك وقد جعل الله تعالى أمثلة لكثير ممن يكبر سنهم في صحة وعافية في أبدانهم فليس كبر السن وحده هو السبب وإن كان له سبب كما قال خلقكم من ضعف ثم جانب ضعف قوة ثم جانب قوة ضعف وشيبة وكما أنه إذا في أيام الضعف الأولى في الصغر إذا مرض الطفل ما نقول إلا أنه طفل اتركوه هذا مطفل بسبب أنه وقت الضعف إن كان وقت الضعف نعالجه كذلك حتى يأتي أيضا وفي أيام القوة يعالج كذلك ما متع الله به الناس في الغالب ما من حين تشتد أزر أجسادهم إلى وقت الشيخوخة فإذا جاء أيضا وقت الشيخوخة ما نترك الطفل مثل ما نتركه في الطفل أيام الطفل ولا نترك القيام بسبب ولا إعطاء التغذية المناسبة ويقضي الله تعالى ما يشاء ولا يغني حذر من قدر وهكذا يقول وكان عروة بن الزبير يقول لأم المؤمنين عائشة يا رضوانة إني لا أعجب من علمك بالطب منين عرفتي الطب فضربت على مكي بقت يا حرية تصغير عروة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسقم آخر عمره وكان تفود العرب تقدم عليه من كل وجه تنعت له الأنعات الأدوية فكنت أعالجها فمن ثم عرفت الطب وهكذا كما جاء أنا سيدنا عروة قال في الرواية عند الإمام أحمد في المسند يقول سيدنا عائشة يا أمتاه لا أعجب من فهمك أي في الدين والشريعة أقول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر ماشي غرابة في أن تفهم وتفقه محمد عمر الدين لأنها جالسة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا أعجب من علمك بشعر وأيام الناس أقول لابنة أبي بكر وكان أعلم الناس ومن أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب من أين جبت علم الطب كيف هو من أين هو قد فضربت على منكبه وقالت أي عرية إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه اقتنعت له الأنعات لأنواع الأعشاب والبذور والأشجار التي تؤثر في الأمراض وقالت فأنا أخذ ما يقولون له وأنا أعالج ذلك وأقوم له بها فكانت تقدم وفود العرب من كل فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم من ثم عرفته من الطب ما عرفت. قالوا ومع ذلك فمن غير وفود العرب أيضا جاء في سيرة أن بعض النباتات تخبره صلى الله عليه وسلم تكلمه وتقول أن الله جعل فيه دواء لكذا وشفاء لكذا ولكذا، فكانت تكلمه وكان يخبر عائشة يقول في هذا الدواء لكذا وفي هذا الدواء لكذا، فمن هنا كان عندها نصيب وافر من علم الطب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وقال أبو خزامة قلت يا رسول الله أرأيت رقاء نسترقيها دواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، أي اسمها حمية من أجل الوقاية، هل ترد من قدر شيء؟ قال هي من قدر شيء ترد من قدر، هي من نفسها من قدر الله، ما ما ما يؤثر دواء ولا تؤثر تقيا ولا حمية إلا به سبحانه وتعالى وبأمره تعالى. ما من الذي يقدر يصير يخرج أسوار القدر القضاء والقدر؟ ما قدره الله هو ما يكون، وده كلها من تقديره سبحانه وتعالى. وتأثير الدواء وتأثير الرقاء وتأثير الحمية كله من تقديره جل جلاله، ما شيء يخرج عن قدره، فإن الكل في قبلته، الكل تحت أمره جل جلاله، والعباد متعبدون بأن يقوموا بالأسباب وأن يفعلوا ما دلهم عليه الشارع وما أباح لهم وما أمرهم به، والكل من قدر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب، ولما سئل عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فاختلفوا في معنى هذا، وما معنى لا يرقون ولا يسترقون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بطلب الرقية وقال استرقوا لها فإن بها النظرة وما إلى ذلك، فما المراد؟ فمنهم من أنزلوا على حالة الغلبة للأكابر الذين لا يلتفتون إلى سبب استغراقا بشهود المسبب وهم قليل، ومنهم من قال إنما ذلك في الرقاء التي كانت من أمر الجاهلية، وقال آخرون إن هذه الرقاء يجب على الكل يجتنبها رقى الجاهلية وما يخالف الشرع، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رقية كان يرقون بها في الجاهلية قال أعرضوا علي رقيتكم، سمعها فقال لا بأس ما فيها شيء، فما كان من الرقى ما فيه استغاثة بآلهة من دون الله ولا بأصنام ولا بشيء، فلا إشكال فيها وإن كانت من أيام الجاهلية. وأما الثانية التي تخالف الشرع فالكل ينتهي عنها، ما هو خصوص الكبار الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما لو أراد الاعتماد عليها ما يرقون يسترقون اسمه كحال الذي ينسى أنها مجرد سبب وأن المسبب هو الله تعالى، فهم مثل الذي يتداوى ولا يعتمد على الدواء بل يتوكل على الحق، فلا يغفل عن أن الحق هو الفعال والمسبب جل جلاله وتعالى في علاه. ورد القرطبي أن يجمع وقال الرقى التي فيها شؤون جالية يجب اجتنابها على الكل، والرقى التي فيها استغاثة بالله واسم صفات هذه لجوء إلى الله، لجوء إلى الله ورجوع إلى ما بيجي. قال فباقي ما لم يعلم ما بين الأمرين هو الذي يجتنبونه هؤلاء الأكابر، ما لم يكن واضحا لا هم من فعل الجاهلية ولا هم من الرقى الواضحة في الاستعاذة بالله واللجوء إليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال وكذلك في مسألة الكي، ومن الأكابر من اكتوى ولم يقدح ذلك في مراتبهم وهو آخر الدواء كما قال صلى الله عليه وسلم أنهى أمتي على الكي، يعني أن لا يسارعوا إليه إلا عند الضرورة والحاجة، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، ألا يطلبون الرقية لغيرهم، وذلك إذن ثابت في السنة المطهرة، ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، فلا يرجعون عما عزموا عليه من أجل التشاؤم بشيء، وعلى ربهم يتوكلون. وهؤلاء الذين وعد صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة بغير حساب من أمته، جاء في رواية 70,000، فقيل أنه مراد بها ضبط العدد، أو المراد المبالغة في الكثرة وليس خصوص 70. ثم جاء عند الذين قالوا أنه أراد بها خصوص 70 أنه استزاد ربه فزاده وأعطاه مع كل واحد من 70,000 70,000، فصارت 4,900,000 مع كل واحد من 70,000 70,000، صارت 4,900,000. وأنه استزاد ربه فأعطاه 3 حثيات من حثياته سبحانه وتعالى، فرضي صلى الله عليه وسلم لأمتي بهذا الخير من الله جل جلاله وتعالى في علاه. و والكل يجمع أن من معاني الحديث صدق الاعتماد على الله وعدم رؤية الاستقلال لشيء سواه جل جلاله وتعالى في علاه. ومن غلبة الأحوال ما يذكر عن سيدنا الصديق أنه لما مرض مرة وقالوا ألا ندعو لك الطبيب، فقال الطبيب أمرضني. وما جاء أيضا عن حذيفة بن اليمان أنه مرض، فقيل له ما تشتكي، فقال ذنوبي، وقيل فما تشتهي نحضر لك، قال الجنة. قالوا ألا ندعو لك الطبيب، قال قد حضر الطبيب، يسود ربه. قالوا فما قال لك، إيش عندك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، يسود ربه سبحانه وتعالى. فهذا غلبة حال، ويقع لبعض الأكابر وهم دون مقام النبوة، وإن كان حمل بعضهم تطبب الأنبياء واستعمالهم للرقى على بيان الجواز. نعم. وهكذا جاء في أول زمرة يقول صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، يعني من أمتي على صورة القمر، والذين على أثارهم كأحسن كوكب دري في السماء ضاءة. وجاء فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة بدر 70,000 لا يحاسبون، دخول الجنة بغير حساب. وجاءنا في الرواية أن مع 70,000 زيادة عليهم، سألت ربي فوعدني أدخل الجنة من أمتي 70,000، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فصاروا 4,900,000 مع كل واحد من 70,000 70,000، ما شاء الله، 7×7 49، 4,900,000. وعد فوقهم الحثيات. وإذا ذكر الحديث كثير من أخيار الأمة وصلحها يقول إن طمعنا لا في 70,000 ولا في مع كل واحد 70,000، ولكن حثيات ربنا هذه هي اللي بتسع، حثيات ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان في صحيحه وفي الترمذي وسنن، يقول فثلاث حثيات من حثيات ربي. وجاء في رواية أيضا عند ابن حبان والطبراني قال ثم يشفع كل 1,000 في 70,000 ثم يحصي ربي 3 حثيات، فكبر عمرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن 70,000 شفعهم الله في أبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات. الله أكبر. وبهذا يعلم فضل الله على هذه الأمة، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن آتي أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من كل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم أتاني فبشرني الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000. ما شاء الله، هذا تبلغ ذهب ملايين ملايين، 70 بغير حساب ولا عذاب. فقلت: يا رب لا يبلغ أمتي هذا، أنا قلت مليارات الحين. قالوا: كملهم لك من الأعراب من أهل التكسير من أمتك دخل منهم. قال: لا إله إلا الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويقول: إن الله وعدني يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: هكذا وجمع كفيه. قال: زدنا. قال: هكذا. قال سيدنا عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة بحثية واحدة. قال النبي: صدق عمر، حثية بتكفي الأمة، فكيف بثلاث حثيات من حثيات ربي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فما أعظم ما حزنا وفزنا بهذا الحبيب ومنزلته عند الرب وشفاعته وسؤاله لنا صلى الله عليه وسلم، من قبل ما نخلق وقد طرق الأبواب وسأل رب الأرباب وخطبه فيما يكون لنا من الشؤون. فيا رب صلي على عبدك الأمين المامون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما جاءت امرأة سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسرع يصيبنا الصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئتي صبرت ولك الجنة، وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك. يعافيك ما عاد بجيش الصرع إن شاء الله إذا دعونا، ولكن بفوتك. قالت: لا أصبر، ما دام جنة بغيت الجنة أصبر، لكن ادعو الله ألا أتكشف، يعني إذا أصابني الصرع فدع له. فصارت مهما سرعت ما يبدو شيء من جسدها ولا تتكشف أبدا بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يعافينا أسنى العافية الظاهرة والخافية في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين. إن لله ظناين من خلقه يحييهم في عافية ويتوفاهم في عافية. والله الحقنا بأولئك في ألطاف كبيرة ومنن وفيرة وسير في خير سيرة. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين وعافنا من البلايا يا أرحم الراحمين، وفر حظنا من حسن خاتمة شهر ذي القعدة، حسن استقبال ليالي العشر وأيام العشر، اجعلنا من خواص أهلها عندك، وفر حظنا منها ومما فيها وما تجد على أهليها لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
3: القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ومن من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كل في خف الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أحبوا بكم مقدمين هذا السيد والقيم الأخلاص بكمال العافية وإشفاء الحسن بن علي بن صالح اليهودي فيهم مرضانا، فإن لغد سكمنا العلم وزدنا من فضلكم ما أنت أهل من عين بالصلاح فلاح النجاح فوز السعادة في الدارين، وسترزق كل منا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزاق وثاب العذاب والعتاب والأبدن والحساب برحمتك في خير ولطف وعافية.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أحضرت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأبيقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني، بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، بك اللهم أدرأ في نحورهم، بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من حاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أن تأخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزاني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة للمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد نارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا فأنت بالستر جمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله
ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا

لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: الكعبة. الكعبة هي أقدس بيت على وجه الأرض وأشرف مكان في الدنيا، واختارها الله لتكون قبلة المسلمين ومهوى قلوب المؤمنين جميعا. تقع الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة في الجهة الغربية من جزيرة العرب، في واد من أودية تخوم جبال السرات تحفه الجبال من كل جانب، ويصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى أكثر من 300 متر. وهي بناء مربع الشكل على شكل حجرة بنيت من الحجارة. كانت الكعبة في القدم تقع على تل صغير، ومع تعاقب الزمان وحدوث طوفان نوح وحدوث السيول في مكة سويت الأرض. يبلغ ارتفاع الكعبة 15 مترا، ويبلغ طول ضلعها الذي ببابها 12 مترا. وأما الضلع الذي به الميزاب والذي يقابله فطولهما 10 أمتار، ولم تكن كذلك في عهد إسماعيل، بل كان ارتفاعها 9 أذرع، وكانت من غير سقف، ولها بابان ملتصقان بالأرض يدخل الناس من واحد ويخرجون من الآخر، حتى جاء تبع ملك اليمن فصنع لها سقفا وبابا ومفتاحا. ثم جاء من بعده عبد المطلب بن هاشم وصنع لها بابا من حديد وحلاه بالذهب. وسميت الكعبة بهذا الاسم من تكعيبها وتربيعها، لأنها مكعبة الشكل، وقيل من نتوئها وعلوها. وذكرت الكعبة في القرآن الكريم 2 في سورة المائدة في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وفي قوله تعالى:
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
0: روى ابن الجوزي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وضع البيت في الماء على 4 أركان قبل أن يخلق الدنيا 2000 سنة، ثم دحيت الأرض من تحته. ويروى أن الملائكة هي أول من بنى الكعبة، ويقال أن أول من بناها من البشر هو آدم عليه السلام، ثم شيث بن آدم، ثم إبراهيم وإسماعيل، وبنتها بعدهم العمالقة وجرهم وقصي بن كلاب وقريش وعبد الله بن الزبير، وبعده أناس، وأعيد ترميمها ترميما شاملا في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. ويذكر بعضهم أنها بنيت في التاريخ 12 مرة. وتحتوي الكعبة على الحجر الأسود وباب الكعبة والميزاب والشاذروان وحجر إسماعيل والملتزم ومقام إبراهيم والأركان 4. ومن فضائل الكعبة أنها أول بيت وضع للناس، وأول مسجد في الأرض، وأنها قبلة المسلمين في الصلاة، وأنها مقصد المسلمين في الحج والعمرة، وقد حماها الله من الفيل وجيش أبرهة. هذه هي أقدس بقعة على وجه الأرض، وأطهر وأجل وأعظم مكان في الدنيا. إنها الكعبة المشرفة.

0: سورة البينة سورة مدنية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

0: بين
1: المعنى وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد. جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام القيمة أي المستقيمة

أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى. شر البرية أي الخلائق أو البشر.

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته، ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه،
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: عندما يذهب الحاج أو الحاجة إلى مكة مطالب بأمور، أن يتعرف على ما يسمى بالكعبة الشريفة وما فيها وما حولها وما إليها، ويدقق النظر حتى صار النظر إلى هذا المبنى عبادة. أما تعلمون أن لو إنسان جلس في مكة أمام الحرم أمام الكعبة يتأمل في الكعبة، يتأمل في الكعبة. أنا الآن أرى أناس، لأن أنا عشت هناك ولازلت أعيش، كثير من اللي يأتون في الحياة ما تحصل عينه مستقرة على الكعبة، يرفع رأسه يشوف الساعة، يرى المباني، يرى الزخارف، أخذها بجملة كثيرة من الرجال والنساء. ويخرج من الحرم، كيف شفت الحرم؟ قال يا أخي ما شاء الله كل شيء عجيب فيه. طيب أنت لما تذهب إلى الحرم لأجل تنظر لكل شيء عجيب فيه، أم أن هناك سر غير مرئي؟ هذا يسموه سر علم القلب. إذا كان القلب حاضر، إذا كان الإنسان يدرك أن الحج والعمرة وهذه المناسك هي عمل قلوب، يعني تربية، وإلا أخذت بك المظاهر فانشغلت بها، كمثل أي إنسان يدخل مسجد يريده الله تعالى أن يحضر في صلاته ويخشع ويخضع ويخاطب مولاه بشيء من الحضور، ينظر المولى إليه فيجده يسبح في عالم آخر، كما ورد في الحديث إن الله ينظر إلى الإمام، ينظر إلى الإمام، إلى قلب الإمام، فإن وجد فيه شيء من الحضور قبل الناس بحضور الإمام. ولذلك يقول الإمام ضامن، وإن كان الإمام مشغول بشيء ثاني، كما شغلنا نشتغل دائما نفكر. قال نظر الله إلى قلوب المأمومين، ما قال ينظر إلى عمائمهم ولا اللباس اللي يلبسونه ولا إلى ألوانهم ولا فلان بن فلان ولا من هنا ولا من هناك، هذا شيء آخر، هذا نحن نعرف بعضنا البعض بالتمييز بهذه الأشكال. أما المولى لما ينظر للعباد ينظر إلى القلوب، أي قلب حاضر، أي قلب يعي ما يقول، أي قلب مستوعب معنى الحضرة في الحضور، ينظر إلى القلوب وهو أعلم بها. فإن وجد في المصلين حاضرا واحدا قبل الله الصلاة كلها بحضور الحاضر، لكن إذا وجدها قلوب لا تحضر، كل واحد يسبح في علم الله. قال قبلهم الله بصلاة الجماعة، هذا قبلهم الله بصلاة الجماعة. طيب وليه قبلهم الله بصلاة الجماعة؟ قال لأنه من شعائر الله أن يكون العمل في المجموع، وأن صلاة الجماعة تجمع القلوب ولو حتى في الظاهر، تجمع الأجسام ولو حتى في الظاهر، تجمع الناس، مظهر الناس. لو جاءنا مستشرق، لو جاءنا سائح رأى المسجد متروس ناس لكن مختلفين، يرى أن هذا القوة المجتمعة على هدف معين، على سلوك معين، تدل على وحدة معينة، وإن كانوا هؤلاء لا يدرون بها، لكن في وحدة في الحرب بين الشيطان وبين الخالق. ما دامت الناس مجتمعة في مسجد، مجتمعة على إمام يصلي بهم، مجتمعة على خطيب يحدثهم، مجتمعين منصتين ملتزمين للنظام العام في المقرر أنه من مس الحصى فقد لغى، إذن هذا نظام رباني يمثل وحدة لا يستطيع أحد أن يخترقها، وإن كانوا الناس في المسجد مختلفين في أهوائهم وأفكارهم وآرائهم. إذن معنى ذلك أن هذه تربية، وأن الحج كله من أساس تربية. هناك يقول إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس من أجل ماذا؟ قالوا من أجل الاتجاه القلبي والاتجاه الحركي، فاجعل أفئدة من الناس، نفس الكلام، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يصبح القلب متوجه إلى ذلك المكان، يخفق إذا ذكر الكعبة، يخفق إذا ذكر الحجر الأسود، يخفق إذا رآهم. أنتم الحمد لله الآن تستطيع أن تتابع الحجاج في التلفزيون، ترى الحج وترى الحركة وترى الكعبة وترى المصلين، كل يوم صلاة الظهر وعصر ومغرب فتحت للناس. هذا من التسهيل لمن يريد الله أن يهديه في هذا العالم، يرى هذا الشيء فيتأثر، لأن العالم الآن صار عالم صورة أكثر مما أن يكون عالم حقيقة. يعني بمعنى آخر، المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها هي مجتمع صور فيلمانية، وهذا ما أخبر عنه النبي في آخر الزمان، ولم تعد هي عبارة عن حقائق. حقائق يعني حقائق باطن، تدرك الشيء بالباطن. أراد الله أن يرخ العالم وأن يحرك الأجهزة لأجل توصل هذا السر النظري بالعين إلى كل إنسان حتى يراها باختياره، فيتحرك عنده هذا اللاعج أي هذا الباعث، فيتعرف على تلك المواطن ولو حتى بالنظر.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يومنا هذا نأخذ نبذة من القدوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعامل مع الآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبذل العطاء ويعمل المعروف ويحسن إلى الجار ويكرم الضيف ويعطي المحروم ويعين على نوائب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو قدوتنا، وهو الذي أرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه. لم يخلقه ملكا، وإنما جعله من بني البشر حتى نستطيع أن نعمل ما يعمل صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عاش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة، وفقد أباه وهو حمل في بطن أمه، وفقد أمه وهو يافع، أي بمعنى شاب صغير، وفقد جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك. إلا أنه عاش في ذلك المجتمع الجاهلي عيشة الوفاء والصدق والأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كفله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك المجتمع، مجتمع الجاهلية، والذي دل أن يوجد فيه الخير، لأنهم في انقطاع من رسالة السماء، ولأن رسالة السماء هي التي تزكي النفوس، وهي التي تطهر النفوس، وهي التي تأتي بالخير. كانوا في أمة لا يعرفون شيئا من شرائع الدين حتى أتى الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حينها عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أكمل الخصال، حتى سمي بين أهل مكة قاطبة الأمين. ولذلك نرى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما اختلفت

قبائل مكة على عند هدم البيت على من يضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادوا أن يقتتلوا لأن كل واحد منهم أراد أن يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. وحينما تنازعوا وأخذ كل سلاحه رأوا أن يحكموا آخر، فقال رجل منهم بالصدفة: نحكم أول داخل من باب الصفاء. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل من ذلك الباب، فإذا بالجميع يتفقون على رأي واحد وينطقون بلسان واحد ويقولون: هذا أمين وكلنا نرضاه. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمانة، على الأمانة، حتى أنه كان ينظر إلى أعمالهم السيئة في مكة في الجاهلية، حينما يأتون المنكر، حينما يشربون الخمور، حينما يتقاسمون بالأزلام، حينما يعبدون الأصنام، فكان يخرج إلى شعب من الشعاب ويتعبد في ذلك الشعب بالفكر، ينظر يتعبد الله سبحانه وتعالى: من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي خلق الشمس والقمر والنجوم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حينها أتاه الأمين جبريل وهو في غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى بالفكر: من خلق هذا الكون؟ من الذي أتى بالإنسان إلى هذه الحياة؟ وإلى أين يذهب؟ أسئلة كثر ينبغي لكل فرد منا أن يتأمل فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال: ويل لمن لم يتأمل فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينما أتاه الأمين جبريل بعد أن بلغ 40 عاما من عمره الشريف، ودخل عليه جبريل وغطه غطة رجل شديد، فقال: اقرأ. قال: لست بقارئ. قال: اقرأ. قال: لست بقارئ. حينها قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يرى أحد، وإنما نزل عليه الأمين جبريل دون سابق رؤيا أو دون سابق حركة، وإذا به معه داخل الغار. حينها خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهرولا إلى خديجة زوجه، فقال لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم قص عليها الخبر بعد أن هدأ روعه، وحينما سمعت ما قال قال: إني أخشى على نفسي. قالت: كلا والله لن يخزيك الله. ليه؟ إنك لتصل الرحم ولتعطي الحق وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، لذلك ما دام وأنت تعمل هذه الأعمال فالله سبحانه وتعالى لن يخزيك. وهكذا من عمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لن يخزيه الله إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أراد الخير ومن أراد الصلاح ومن أراد النعمة أن تتوفر عليه في هذه الحياة فليعمل بعمل الخير، وأن يعمل مع الغير ما يحب أن يعملوا.

المجتمع دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

صلني بهم فبحقهم يا رب فك قيادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. قولوا لهم عبد متيم بكم ومفارق الأحباب

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: عندما يريد الرجل أن يتزوج عليه إيش؟ أن يبحث عن مرأة صالحة لتخرج له جيل صالح. يعني هو يدور المصنع الآن، طبعا الصانع الله، ولكن مصنع هذا يعني منه يخرج الطفل. طيب، ولذلك يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيش؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. إن كان البنت تربت في مجتمع فاسد وأبوها فاسد والعياذ بالله وأمها فاسدة، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن الولد اللي بيطلع من عندهم بيقع فاسد. أنت زرعت بر بتجيب بر، وإن زرعت شوك بيقع لك إلا شوك. لذلك أول مهمة علينا أن نختار الزوجة الصالحة. ودائما خذوا قاعدة، النساء لازم يتعلمن، المرأة ما دام عليها مسؤولية واجب على أهلها أن يربوها تربية طيبة. التربية الطيبة دي كلام كثير يطول فيها، لكنه كما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني نحن بغينا حرمة متدينة أولا وقبل كل شيء، وبعدين يجي الجمال، وبعدين يجي مثلا المال، وبعدين يجي أي شيء بعد هذا، لكن قبل كل شيء تكون ذات دين. فلو جينا عند ملكة الجمال في العالم، من بغاها؟ هذه كافرة بغاها ليه؟ حتى وإن كانت أجمل ما كان ما بيقع، ما حبغاها، لأنها ما تفيدنا أبدا ولا تنفعنا إحنا أبدا، ونحن بغينا حرمة فيها دين، عندها دين قوي. الدين هذا يكون بالنسبة لها زي الرادع، السيل يجري في المجرى، إذا ما حصل سد قدامه بيهد ما قبله بيكسره. نحن بغينا مرأة تخاف الله أولا، ما تخاف من زوجها، لا تخاف الله أولا، لأنها إذا كان المرأة ما تخاف من زوج، ما تخاف من ربها، ما يقدر الزوج وراها أبدا. المرأة تخاف من الله سبحانه وتعالى، فإذا خافت من الله تحسن التربية، فإذا أحسن التربية جاء الإنتاج الطيب، فإذا جاء الإنتاج الطيب جاء مجتمع زين. لأنه أنت لما تبني دار، إذا جبت شق تراب ولا حجر ولا سمنت ولا أي شيء، إذا وضعت في حاجة فيها خلل، إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إن الدار كله ينهد ويسقط ويتهدم الدار. بسبب إيش؟ بسبب أنه جزء من العوامل حق البناء حقه، من المواد البناء ما هي ريضة. إذا نحن أولا نختار المرأة الطيبة. ما حب يدخلها امتحان بيقول هي بندخل امتحان بنشوف المرأة دي، لا، ولا باقي زي ما يسوون في الخارج، بتجول أنا وياه بمسك يدها في يدي وبقعد سنتين روح أنا وياه ولا ستة شهور ولا شهر، هذا كلام بطال، ما يمكن، ما يمكن في المجتمع الإسلامي أبدا. المجتمع الإسلامي يبحث ويتأكد ويقول كذا وكذا، وبعدين الله سبحانه وتعالى هو الذي يربط بينهم المحبة والود. وخذوا مني قصة حصلت فعلا. مرة من المرات كنا نحن واحد من بلاد عربية لا نريد ذكر اسمها، هذا الرجل قال: أنتم يا الحضارم إيش تلقون؟ قال يجيبون لكم الحرمة زي الطرد المرسول في ظرف، وشكلها أسود أبيض عورة صماء كسحة، يقول لك خلاص تزوج عليها، ولا ما تنقون المرأة الجميلة من حيث الجمال، وما تحدث عن الدين أبدا. أنا طيب خلصت كلامه، قال لي نعم. قلنا له: يا أخي كلمة عمية ولا صقعة ولا كسحة هذا كلام فارغ، لأن أمي تعرفها وأختي تعرفها وربما أنا أعرفها من أول، وهذا ما يمشي. سودة بيضة أيضا نحن نعرفها، شعرها طويل أو شعرها قصير يعرفونها، لكن قد يكون فيها حاجات غامضة ما نعرفها، نعرفها بعدين. لكن أريد أسألك أنت يا صاحب البلد المتطور والراقي، هل يحدث عندكم طلاق؟ قال نعم طلاق. هلا كيف الطلاق هذا؟ قال الطلاق يحصل عندنا بنسبة 30%، يعني في كل 10 نساء يتزوجن 3 يطلقن و7 يبقين مع الزواج. قلنا خلاص هنا ما ايش مبرك الجمل يقولون، او مبرك الفرس، هنا المكان، هنا بيت القصيد. انا بسألك سؤال، أنت قلت 30% يحصل الطلاق، وإن كانت النسبة دي أقل من الحقيقة، لكنها نحن عندنا يحصل 10 سنوات ماشي طلاق، 10 سنوات كاملة ما في طلاق. عجيب. قال نعم. ليش؟ ها قال ليش؟ قلنا له امسك الخشب، يقولون يعني إذا بتمسكك الكهرباء ولا شيء في خايف من شورت في الكهرباء شيء، يقولون امسك الخشب لجل ما يحصل عندك حاجة. طيب إيش؟ العبرة بالنتيجة ولا لا؟ قال نعم. قلت أنتم تخيرتم المرأة ومشيت معها وسافرت معها وربما فعلت كذا أو كذا، نحن بنقع عندنا حسن ظن، ما نقول إنها لعبت ولا شيء، بنقول إيش إلا إنها هذه المرأة هلا طيبة وأخلاقها طيبة، ولكن مع ذلك يحصل عندكم طلاق في كل 10 3 إيش 3 يطلق. قال نعم. قلنا له إيش السبب؟ قال أنا والله ما أنا داري. قلت له أنا أبعطيك السبب لكنك خذ بالك لا ترتجف. قلنا أنتم اعتمدتوا على أنفسكم فكانت النتيجة هذه، ونحن اعتمدنا على الله وقلنا يا رب نحن اخترنا وبذلنا الجهد على أساس أننا إيش؟ أننا نأتي بالمرأة الطيبة. بعد ما نتزوج يا رب أنت اربط لنا السلك حق المودة والمحبة، توصلون الكهرباء أنت ولا لا؟ نحن نبغى كهرباء من عند ربي. إيش في هذه الكهرباء؟ فيها مودة ورحمة، واجعلنا بينهما مودة ورحمة. الله، هذا الرجل بكى أكثر من 5 دقائق، قال صدقت صدقت صدقت. يعني لما نعتمد على رب العالمين طبعا بيكون التوكل على الله ونعم به، أما أعتمد على نفسي أنا ربما هكذا وربما هكذا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة. صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله الذي لا يشغله شان عن شان، يستوي عنده السر والإعلان، يجازي الإنسان بما عمل إما في الدنيا أو في يوم القيام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. دعانا إلى تمام البر والتقى وحسن الانتظام. إخوة الإيمان، رحلتنا اليوم في لقاءاتنا من قصص الأخيار تدور بين مدينتي الموصل الحدباء وحلب الشهباء. وسميت الموصل بالحدباء لأن فيها منارة الحدباء الشهيرة التي بناها نور الدين زنكي عليه رحمة الله، وما زالت المنارة شامخة عالية يبلغ ارتفاعها 57 مترا، وهي مائلة بحيث لو وقفت تحتها صارت فوق رأسك كأنها تريد أن تقع عليك. ومع التاجر الموصلي الذي كان له في كل عام تقريبا تجارة بين الموصل وحلب يأخذ أغناما ومواشي لأغنياء وفقراء من مدينة الموصل يبيعها هناك في حلب، ويأتي بالصابون الحلبي الشهير وبعض الثياب والمتاع هكذا في كل عام. وكان هذا التاجر من الأخيار صاحب أمانة وثقة عند قومه وأصحابه، من الذين قال فيهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه: التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين. وكان يجلب ما يحتاجه أهل الموصل من أغراض ومتاع انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق. وفي أحد الأعوام هيأ التاجر الموصلي ما تمكن من مواشي وأغنام من أغنياء وفقراء الموصل وسار بها باتجاه مدينة حلب، ولم تكن بين المدن الإسلامية حدود تمنع دخول أبنائها كما هو الحال في زماننا، بل كانت ديار الإسلام مفتوحة، جواز سفرهم كلمة لا إله إلا الله. حتى كان الشرطي الحارس الليلي إذا سمع صوتا أو جلبه نادى: من هناك؟ فيأتيه الجواب: لا إله إلا الله، فيقول: اذهب بسلام. مضى التاجر الموصلي بتجارته متوكلا على الله، وكان متقنا لأحكام المعاملات التجارية، وهذه مسألة مهمة، أي أن يتعلم التاجر أحكام البيع كي يكسب رزقه من طريق حلال لا شبهة في كسبه ولا حرمة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يتعاملن في سوقنا إلا من تفقه. وكان القضاة على مدار التاريخ الإسلامي يختبرون أصحاب الدكاكين في أحكام المعاملات، فإن أجابوا وأحسنوا أقروا على ما هم عليه، وإن عجز أحدهم عن الإجابة أرسل إلى إحدى حلقات التعليم في المساجد ليتفقه في دينه، وبالتالي كي يدخل في بيته رزقا حلالا طيبا مباركا. مضى بتجارته إلى حلب الشهباء قادما من الموصل الحدباء، والتقى في حلب بتجارها وعرض عليهم ما عنده، فباع ما عنده بأسعار جيدة وأرباح مناسبة، وحمد ربه تعالى على تيسيره. وبعد ذلك أخذ يحضر مجالس أهل العلم في حلب ومجالس ذكر الله تعالى، يتزود منها زادا لتصفية قلبه وتطهير فؤاده وتلقيح عقله وتسريح همه وتنقيح أدبه. وبعد أن تزود من الزادين الديني والدنيوي بما يرضي الله تعالى، عزم على العودة إلى مدينة الموصل، وكان قد اشترى بعض ما يحتاجه أهل الموصل وأعاد كثيرا من الأرباح. وفي طريق العودة إذا به يأوي إلى شجرة نام تحتها، وإذا بقاطع طريق يرقبه ويرقبه، إلى أن رآه وحيدا عند الشجرة التي أوى إليها، فرأى قاطع الطريق أن الفرصة سانحة له لأخذ مال هذا التاجر، وأنها ساعة قد لا تتكرر له كي ينقض على فريسته البعيدة عن أنظار الخلق. وأقبل قاطع الطريق وقد صار الغي عنده رشدا، والباطل بنظره حقا، والمنكر معروفا، وانطمست منه البصيرة، واسود قلبه عن معرفة الحق. أقبل فإذا هو قد تمكن من فريسته وسيطر على الرجل، فقال: أين هو مالك؟ قال: وماذا تريد من مالي؟ قال قاطع الطريق: إنه حقي. قال التاجر: وكيف؟ قال: أنا أرقبك منذ فترة إلى أن سنحت لي هذه الفرصة. وخنجره بيده يهدد به، فقال له التاجر الموصلي: يا هذا، اتق الله، فما عندي من مال ليس كله لي، بل فيه حقوق الفقراء والأغنياء على حد سواء، وصغار وأيتام ونساء. فقال قاطع الطريق: أعطني المال وإلا قتلتك. وهنا أخرج الموصلي ما عنده من مال، فجذبها قاطع الطريق بقوة وقال: والآن بقي أمر آخر وهو القتل. القتل. قال التاجر: ماذا تعني؟ قال قاطع الطريق: لا بد أن أقتلك. وهنا قال التاجر: أتريد أن ترتكب جريمتين، جريمة السرقة وجريمة القتل؟ ألا يكفي أن تلقى الله بجريمة واحدة؟ فقال قاطع الطريق: هذا الكلام لا يغني شيئا، لا بد من قتلك، إنني أخشى أن تراني مستقبلا فتسلمني للشرطة، فلا بد من قتلك. ورفع يده ليقتله. وهنا قال التاجر الموصلي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وجال ببصره يمينا وشمالا فلم ير أحدا ينقذه، ونظر إلى الشجرة التي هو تحتها فإذا به يرى حمامتين فوقها، فنظر إليهما قائلا: أيتها الحمامتان اشهدي أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا. وارتكب المجرم جريمته، وقتل فريسته، وأخذ ما معه من مال فرحا مسرورا بصيده الثمين، وأخذ يقهقه قائلا: فلتشهد الحمامتان. حقا يا إخوة الإيمان، من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. مضى المجرم وكأنه لم يفعل شيئا، وبقي التاجر ملقى على الأرض قد تضرج بدمه وفارق الحياة، ولم يشهد قتله إلا الله والحمامتان. وحان موعد وصول التجار إلى الموصل الحدباء، ولكن صاحب الأغنام لم يعد، وانتظر أهله وأصحابه فلم يكن لانتظارهم نفع، فتوجهوا إلى والي الموصل وحاكمها وأعلموه بالأمر، فأرسل إلى والي حلب وحاكمها من يخبره بشأن التاجر الموصلي. فبحثت الشرطة وبحثت إلى أن عثرت عليه مقتولا قد سلب ماله ومتاعه، وتم التحقيق والبحث والتقصي الشديد، وانتشر الخبر في مدينة حلب وضواحيها وفي أماكن كثيرة، حتى داخل أهلها أسى وأسف شديدان على هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء. وانتهى التحقيق في هذه القضية كما ينتهي في كثير منها إلى: لقد عثرنا على الجثة والقاتل مجهول. واستسلم أهل القتيل وأصحابه للقدر، وسلموا أمرهم إلى الله. يا إخوة الإيمان، إن الظلم حبله قصير، وإن الظالم لا بد له من مصير، إليه صائر في هذه الدنيا أو في يوم المصير. ومضت أيام وانقضت عدة أعوام، ونسي الناس أمر التاجر الموصلي، واستجدت أحداث وأحداث، ولكن رب العباد لا ينسى، وإذا أمهل فإنه تعالى لا يهمل، وما كان ربك نسيا. وفي أحد الأيام أقام حاكم حلب وليمة كبيرة لمناسبة مفرحة، فدعا كبار القوم والمسؤولين ورئيس الشرطة ووجهاء المدينة وكثيرا من الأغنياء والفقراء، وكان من بين المدعوين قاطع الطريق القاتل، وجلس القوم وهيئت الموائد وقدم الطعام ووزع، وإذا بحمامتين مشويتين توضعان أمام القاتل، وبدأ القوم بالأكل، وهنا بقي القاتل واجما ساكتا لا يأكل ولا يحرك ساكنا، وقد أمعن النظر إلى الحمامتين المشويتين ودقق، وبعد لحظات إذا به يضحك ضحكا خفيفا ثم على صوته حتى أخذ يقهقه بصوت عال يسمعه القريب والبعيد، واستمر في الضحك والقهقهة حتى جلب أنظار الحاضرين، فانتبه إليه القوم: يا ترى لما يضحك هذا الوقور في غير موضع الضحك؟ وإذا به يقول بصوت مرتفع يسمعه الجميع: يا قوم انظروا إلى هاتين الحمامتين المشويتين، إنها تذكرني بذاك التاجر الموصلي الذي قتلته قبل سنوات تحت شجرة، وحينما أخذت ماله وأردت قتله لم يجد شاهدا سوى حمامتين فوق الشجرة، فقال لهما: اشهدي أيتها الحمامتان أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا، ثم قتلته وقد ذكرتني هاتان الحمامتان به. ما أقل عقله حينما أشهد الحمامتين علي. وسمع هذا الاعتراف الناس ورئيس الشرطة والحاكم، وتذكروا القضية التي سجلت ضد مجهول، فألقوا القبض عليه وقادوه إلى المحاكمة. وفي المحكمة أراد أن يتملص مما قاله، ولكن الذين سمعوا اعترافه عدد كثير بلغ التواتر وزيادة، فلم يبق لإنكاره قيمة، وذاع خبر اعتراف القاتل ونبأ الحمامتين. ذاع الخبر بين الناس وانتشر، وبلغهم نبأ المحاكمة وتاريخ تنفيذ حكم الإعدام علنا في ميدان عام في مدينة حلب، وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم، فأقبلوا زرافات ووحدانا ليشهدوا مصرع قاطع الطريق القاتل وجزاءه العادل، وخرج أهل مدينة حلب عن بكرة أبيهم ليشهدوا نهاية هذا الفاجر، وحضر أبناء القتيل من الموصل ليشهدوا قاتل أبيهم. وحينما أخذ القاتل ليقتل قصاصا أتاه أهله وقالوا له: لما اعترفت بعد كل هذه السنين؟ فقال القاتل: لا أدري، ولكنني حينما رأيت الحمامتين على مائدة الطعام وجدت في نفسي شيئا يدفعني بقوة بحيث لا أقدر رده على أن أتكلم بما جرى وأعترف أمام الناس. إنها قوة قاهرة حركتني ولم أقدر على دفعها، وهذا جزاء من ظلم. وما هي إلا دقائق حتى صار الظالم جثة هامدة على المشنقة يتلاعب به الريح شتان بين من يموت ظالما ومن يموت مظلوما. ونظر الناس فإذا بهم يرون شيئا عجيبا، لقد رأوا حمامتين تطيران فوق رؤوسهم حتى اقتربتا من القاتل المصلوب ودارتا حوله مرات ومرات، والناس ينظرون ويرقبون حتى نزلتا على كتفيه، على كتفي القاتل من بين عشرات الألوف من البشر. وهنا حينما رأى الناس نزول الحمامتين على كتفي القاتل نادى الجميع في موقف مهيب: لقد شهدتا، لقد شهدتا، لقد شهدتا. وصار هذا عبرة لكل ظالم ولكل غادر. وعاد الناس إلى بيوتهم حتى صار حديث مجالسهم لأيام كثيرة، فهل من معتبر؟ إخوة الإيمان، من الناس من إذا ظلم عجل الله له العقوبة في الدنيا، ومنهم من إذا ظلم أخر الله له العقوبة إلى يوم القيامة. فلنتعظ بما نسمع ولنتق الله، فإن التقوى خير زاد يدني العبد من مولاه، والتقوى خير ما أوصى به المؤمن أخاه. ولنختم مجلسنا هذا بآيات قرآنية كريمة، فلنستمع بآذان صاغية وقلوب واعية. رزقني الله وإياكم حسن الفهم والقبول، إنه تعالى خير مأمول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. جمعني الله وإياكم في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

الحجر الأسود. أعظم حجر في الأرض هو الحجر الأسود الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من خارجها، ويسمى الركن والركن الأسود والركن الأسعد. وهو حجر أسود مائل إلى الحمرة، بيضوي الشكل، مكون من عدة أجزاء، طوله ذراع وقطره 30 سنتيمتر. أما حجمه الأصلي فغير واضح نتيجة لتغير أبعاده على مر الزمان. ويرتفع الحجر الأسود عن الأرض 1.5 متر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صيانة وحماية

وصف الحجر الأسود ورسمه الخطاط محمد طاهر الكردي عام 1376 للهجرة، فقال: الذي يظهر من الحجر الأسود الآن في زماننا، أي منتصف القرن الرابع عشر الهجري، ونستلمه ونقبله 8 قطع صغار مختلفة الحجم، أكبرها بقدر التمرة الواحدة، كانت قد تساقطت منه حين الاعتداءات عليه من قبل بعض الجهال والمعتدين في الأزمان السابقة، وقد كان عدد القطع الظاهرة منه 15 قطعة، وذلك منذ 50 سنة، أي في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة. ثم نقصت هذه القطع بسبب الإصلاحات التي حدثت في إطار الحجر الأسود، فما صغر ورق عجن بالشمع والمسك والعنبر، ووضع أيضا على الحجر الكريم نفسه. انتهى كلامه. روت كتب الأحاديث أن الحجر الأسود كان أبيض اللون، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. وبإحاطة الحجر الأسود بالفضة، تذكر كتب السير أن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو أول من ربط الحجر الأسود بالفضة، ثم تتابع الخلفاء في عمل الأطواق من الفضة كلما اقتضت الضرورة. وفي شهر شعبان سنة 1375 للهجرة، وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوقا جديدا من الفضة، ثم تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1422 للهجرة. ويتعلق بالحجر الأسود أحكام شرعية، منها أنه يبدأ منه الطواف وينتهي إليه، ومنها مشروعية واستحباب تقبيله واستلامه باليد، وغيرها من الأحكام. فأشرف مكان في الأرض هي مكة، وأشرف مكان في مكة هو الحرم، وأشرف مكان في الحرم هي الكعبة، وأشرف مكان في الكعبة المشرفة هو الحجر الأسود.

0: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليلتا النسب الشريف والخلق الكريم، نشأتا معا وعاشتا معا وكبرتا معا وتشابه وارتبط مصيرهما في غير مرحلة من حياتهما ارتباطا أليفا وغريبا. إنهما رقية وأم كلثوم، جوهرتان تعاقبتا على بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فملأتاه نورا وسمي صاحبه بذي النورين. كانت رقية هي الابنة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم تكد رقية تبلغ سن الفطام حتى ولدت السيدة خديجة ابنتها الثالثة أم كلثوم، فكانت الشقيقتان أشبه بالتوأمين، تلازمتا في طفولتهما وفي لعبهما ولهوهما، وكانتا بما وجدتاه من رعاية ورفق من أبيهما محمد صلى الله عليه وسلم التعبير الأمثل عن احتفائه بالإناث ورقة تعامله معهن. فقد كان الظن من بعض الأقارب والأهل أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين، ولكن الأبوين الكريمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أدركا أن الأمر في هذا لله وحده، وما كان ليجحدا نعمة الله عليهما، ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين الله تعالى ما أعطى وما وهب، مثلما حفظا للابنة الثانية حرارة الاحتفاء وحسن الرعاية. بعد فترة قصيرة من زواج الشقيقة الكبرى زينب رضي الله عنها من ابن خالتها أبي الربيع بن العاص، جاء إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم وفد من آل عبد المطلب يلتمس مصاهرته في ابنتيه رقية وأم كلثوم. كان الخطيبان هما عتبة وعتيبة ولدا عبد العزة الشهير بأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتحدث عمهما أبو طالب الذي خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بالقول: إنك يا ابن أخي قد زوجت زينب أبا العاص بن الربيع، وإنه لنعم الصهر، غير أن بني عمك يرون لهم عليك ما لابن أخت خديجة، وليسوا دونه شرفا ونسبا. وأجاب محمد صلى الله عليه وسلم معترفا بحق النسب: صدقت يا عم. وطفق الأب الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ابنتيه رضي الله عنهما ويطلب موافقتهما قبل أن تتم خطبتهما على ابني عم أبيهما في زمن لم يكن بعيدا عن نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجمت الأختان لما سمعتا، فقد بدا الأمر مفاجئا، ثم انسحبتا إلى مخدعهما في سكون. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد شعرت بالانقباض، لأنها لم تكن تستريح إلى أم جميل زوجة عبد العزة وأم ولديه، فقد كانت معروفة بقسوة القلب وشراسة الطبع وصلاطة اللسان. وقد أشفقت السيدة خديجة رضي الله عنها على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، إلا أنها خشيت إن هي عارضت هذا الزواج أن تثير غضب الهاشميين عليها وتتهم بأنها تمزق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأهله من أواصر القربى، ولهذا آثرت ألا تعارض وتركت الأمر لابنتيها كي يكون عندهما الجواب. فقالت أم كلثوم لشقيقتها الكبرى رقية: إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دوننا، فماذا ترينك فاعلة؟ فقالت رقية تشجع أختها: لست بالتي تعق أباها فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأقربين. وكان من أمر أم كلثوم ما كان من أمر رقية، وتم الزواج في هدوء مشوب بالقلق. فتزوجت رقية عتبة بن عبد العزة، وتزوجت أختها أم كلثوم أخاه عتيبة، وانتقلتا للعيش في بيت أم جميل بعد أن بارك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وانصرف إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل. ومضت أيام وليال كثر فيها خروج محمد صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء للتعبد والتأمل، ثم لتلقي رسالة ربه بعد أن نزل عليه الوحي في ذلك الغار، حتى إذا ما أخذ أمر الدعوة ينتشر ويشيع تآمرت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وراحت تسلك كل السبل لثنيه عن المضي بالدعوة لدين الحق، حتى وصل الأمر إلى استهدافه في بيوت بناته رضي الله عنهن. فكان مما قاله بعض زعماء قريش: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار النبي الثلاثة فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. ورفض أبو العاص بن الربيع أن يرد زوجته وابنة خالته زينب رضي الله عنها مؤثرا إياها على نساء العالمين. أما عتبة وعتيبة فسرعان ما امتثلا لما ائتمرت به قريش، ولتهديد ووعيد أمهما أم جميل حمالة الحطب التي قالت لهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكفي أم جميل أن ردت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم طالقتين، بل خرجت ومعها زوجها أبو لهب إلى صميم المعركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في هجائهما سورة المسد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. خاب ظن مشركي قريش، فلم يشغل محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته بطلاق ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وما هو إلا وقت قصير حتى تقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه لخطبة رقية رضي الله عنها، وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بما أبدل الله تعالى ابنته من خير، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعرق فتيان قريش نسبا، وكان إلى جانب عراقة النسب بهي الطلعة موفور المال رضي الخلق، وقد بارك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزواج، حتى قيل إنه لم يرى زوجان قط أجمل من رقية وعثمان ولا أبهى. ويروى أن النساء غنين في عرسهما: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وحين اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في سنوات الدعوة الأولى، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلا: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية رضي الله عنها أول من هاجرا إلى الحبشة على قرب عهدهما بالزواج، لتكابد السيدة رقية في هجرتها فراق الأحبة وتنائي الأهل وبعد الوطن.

وقد رحبت الحبشة وملكها بالمهاجرين الأوائل، وأفسحت لهم في أرضها فضاء رحبا لعبادة الله تعالى بلا خشية من أذى أو اضطهاد. ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوتهم المسلمين، حتى بلغت عدتهم 83 نفرا غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا. وقد سر رقية رضي الله عنها أن كان بين المهاجرين ابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب، ومعهم امرأته أسماء بنت عميس. ومما لا شك فيه أن تجربة الاغتراب الصعبة قد زادت رقية رضي الله عنها قوة وصلابة، كما سمت بها في أرقى مسالك الصبر ومدارج الإيمان. بينما كانت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه في الحبشة، كانت شقيقتها أم كلثوم رضي الله عنها تقاسي آلام الحصار في شعب بني هاشم، حيث فرضت قريش حصارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا على النبي وأتباعه وعلى آل بني هاشم. فقد قررت قريش بعد أن أعيتها السبل في وأد ومحاربة الدعوة، قررت مقاطعة بني هاشم والمطلب، فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم شيئا. ولما أجمعوا أمرهم على ذلك كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على الالتزام بذلك. فانحازت بنو هاشم والمطلب إلى أبي طالب الذي كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الأذى، فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. وبقيت أم كلثوم مع أبيها وأمها وآل بني هاشم يقاسون الجوع والعطش والعزلة من مقاطعة قريش لهم. وهكذا اجتمع مصير الشقيقتين على مكابدة الآلام. رقية رضي الله عنها تعاني آلام الغربة والبعد عن الأهل والوطن، وأم كلثوم رضي الله عنها مع أبويها وسائر المسلمين يعانون آلام الحصار والجوع في شعب بني هاشم. وهزم الله مشركي قريش فانفض الحصار، وخرج المسلمون ونبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أمضى عزيمة وأقوى إيمانا. لكن آثار الحصار القاسي كانت قد تركت بصماتها على السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي سرعان ما عانت من المرض ثم فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. وعادت رقية رضي الله عنها
مع زوجها عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه لتعيش مرارة فقدان الأم ورحيلها عن هذه الدنيا من دون أن تودعها. ولم يطل بها المقام في مكة، فقد كان عليها أن تتأهب إلى هجرة جديدة إلى يثرب هذه المرة، حيث دار الهجرة ومعقل الأنصار، لكن هجرتها إلى المدينة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بدعوته لم تكن نهاية رحلة الآلام، فما هي إلا سنوات قليلة حتى فجعت بموت ابنها عبد الله الذي مات بنقرة من ديك. وقد أصيبت السيدة رقية رضي الله عنها بالحمى جراء حزنها على وفاة ابنها، وفي يوم بدر حيث كانت المواجهة الحاسمة الكبرى بين المسلمين ومشركي قريش، كان على عثمان رضي الله عنه أن يجلس إلى جانب زوجته يرعاها ويسهر على مرضها من دون أن يدري أنها كانت تعاني سكرات الموت. وعندما انجلى غبار المعركة عن يوم النصر كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد مأتم ابنته رقية رضي الله عنها التي ماتت وهي في العشرين من العمر في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة في مشهد أدمى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت الأشهر ثقيلة حزينة في بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي فجع برحيل زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في ريعان الشباب، وأحس النبي بما آل إليه حال عثمان فسأله: ما أراك مهموما يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه: وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع ظهري وانقطع السهر بيني وبينك. ورق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله، فقرر أن يزوجه من ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. ففرح عثمان بن عفان رضي الله عنه وطاب خاطره، وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان في شهر ربيع من السنة الثالثة للهجرة على مثل صداق رقية وعلى مثل عشرتها. ودخلت أم كلثوم البيت الذي دخلته أختها رقية من قبل لتملأه أنسا وبهجة ولتحمل لزوجها اللقب الذي اشتهر به لزواجه من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين.
وعاشت أم كلثوم رضي الله عنها سعيدة بزواجها من عثمان بن عفان رضي الله عنه 6 سنين، لم يكتب الله تعالى لها فيها نعمة الإنجاب، لكنها نعمت بالاستقرار والمودة وحسن المعاشرة. وقد شهدت أم كلثوم رضي الله عنها أوج انتصارات دعوة الإسلام التي توجت بفتح مكة المكرمة في العام 8 للهجرة. كما شهدت مأثرة زوجها عثمان بن عفان الكبرى حين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك من ماله الخاص في شهر رجب من 9 للهجرة، قبيل شهر واحد من رحيلها في شهر شعبان من 9 للهجرة. ووريت أم كلثوم الثرى في المدينة المنورة لتكون آخر من يموت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وليودعها صلى الله عليه وسلم دامع العينين كما ودع ابنته رقية رضي الله عنها قبل 6 في مأثرة الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره.

كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كيف لو طبق المسلمون معاني هذين الحديثين في مجتمعاتهم وفي معاملاتهم لن تجد مشكلة تقوم بعد ذلك في هذلك المجتمع أبدا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد الزبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وهو بطل يوم اليرموك، هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه، وذلك في العاشر من جماد الآخرة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: منبه الطاعات، بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.

انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن

0: يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونجمنا اليوم نحن نتكلم عن الشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها، شخصية متميزة حتى في نهايتها. نهايتها كانت بداية لسعادة أبدية، نهايتها كانت الوفاة اللي حصلت بعد أن ألقي في النار. فألقي في النار في الدنيا وسعد في الآخرة بتلك النهاية العظيمة. إن شئنا نتكلم عن تلك الشخصية تحتار تتكلم عنه أو عن والدته أو عن والده أو عن أخوه، كلهم بيت عظيم مثل ما ذكر ذلك النبي المصطفى الكريم. اليوم حيكون كلامنا عن الصحابي الجليل العظيم سيدنا حبيب بن زيد. حنتعرف على أشياء كثيرة عن هذا البيت الطاهر، لكن حنشوف كذلك معرفة أحبابنا من عامة الناس كيف هي معرفتهم بسيدنا حبيب بن زيد.
2: والله للأسف الشخصية هذه ما أعرف للأسف،
3: والله ما أعرف نهائيا للأسف، ما في خيارات شيء، ما قد مرة لي. يمكن من الدولة الأموية، ما بعرف صراحة،
4: ما أعرف والله، سؤال صعب شوية. ما في مساعدات، اتصال بصديق،
5: ما عندي خلفية عنه.
1: حياكم الله، رجعنا لكم. وبعد ما سمعنا الآراء شعرنا بحاجة معرفتنا الشديدة بسيدنا حبيب بن زيد. الجمال انه مو هو بس قصة حبيب بن زيد مثيرة للدهشة وكذلك تتملك كل احاسيس

بكثير. النبي يقول لها: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. عندها من القوة، عندها من الشجاعة، عندها من الهمة، عندها من الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشيء الذي لا يوصف. زوجها زيد بن عاصم، هذا الزوج الأول، زوجها الثاني غزية بن عمرو، وكانت ممن حضر بيعة العقبة الثانية وبايعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبايعها النبي ولم يصافحها، وكان يقول: إني لا أصافح النساء. هي تحكي عن بعض أحوالها في صلتها بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها ما كان في غزوة أحد. أنا حأذكر ثلاثة مواقف لهذه الأم العظيمة حتى نرى هذا البيت الذي قال فيه النبي المصطفى: بارك الله فيكم أهل بيت، بارك الله فيكم أهل بيت. دعوة عظيمة من النبي المصطفى كانت لهذا البيت. الذي حرك هذه الدعوات هذه الامرأة العظيمة، هذه الزوجة التي يفتخر بها الإنسان. خرجت حتى للجهاد، كانت مجاهدة وكانت تحمل السيف وكانت تنصر رسول الله. في أحد استأذنت النبي أن تخرج معه، وكانت تخرج لسقاء الجيش، وإن حد احتاج إلى التمريض كانت كذلك تمرض، فكانت تساعد بما تطيق وطاقتها أكبر من ذلك. تقول عن نفسها: خرجت يوم ومعي سقاء الماء والمسلمون منتصرون. فجأة بدأت روحة المعركة أو الغزوة تتغير، وبدأ يعني المسلمون ينكشفون، وبدأ النبي المصطفى ولم يبقى أحد حوله، فهبيت أنا وأولادي نصرة لرسول الله حول النبي المصطفى. طبعا كلكم متخيل غزوة أحد وكيف أنه حصل فيها التراجع من المسلمين عندما خالفوا كلام النبي المصطفى، وبدأ ينكشف المسلمون ولم يبقى إلا القلة النبي المصطفى، من القلة القليلة اللي ما يتجاوز ربما عددهم عدد أصابع اليد كانت سدتنا نسيبة، ومعها أولادها حبيب وعبد الله، وزوجها غزية، غزية بن عمر، زوجها الثاني، زوجها الأول زيد بن عاصم والد حبيب، طلقها ثم تزوجها بعد ذلك سيدنا غزية بن عمر، كانوا كلهم حول النبي المصطفى. النبي المصطفى هو كان يذكر أنه ما التفت يمينا أو شمالا إلا وجدت أم عمارة كانت حولي، فكان يخبر ولدها عبد الله يقول له: إن مقام أمك خير من فلان بنت فلان، خير من مقام فلان ابن فلان، مقامها عظيم عند رب العالمين، وإن مقام غزية خير من مقام فلان ابن فلان، وإن مقامك خير من مقام فلان ابن فلان. أعطى لهم تلك المرتبة العالية لأنهم ناصروا رسول الله. يمكن ما حتتخيلوا قد إيش ضحت بنفسها أم عمارة في تلك اللحظات. في تلك اللحظات المشركون بدأوا يحاوطون وأرادوا أن ينتقموا من رسول الله، وكان على رأسهم ابن قميئة. ابن قميئة هذا كان يقول: لا نجوت إن نجا محمد. أين محمد؟ لما سمعت بذلك أم عمارة جن جنونها، مين هذا الذي يقول لا نجوت إن نجا محمد؟ فما كان منها إلا أن هبت، وكان قبلها سيدنا مصعب بن عمير هب عليه فضربه وجرحه وأبعده، فهبت هي تضربه فضربها بجرح كان له غور شديد في عاتقها، أثر فيها تأثيرا كبيرا وما بالت. هي تقول عن نفسها: ولكني ضربته، ولكن كان عليه درعين فلم يؤثر فيه، ثم بعد أن ضربها وجرحها في عاتقها أبعدها حتى أسقطها، وهكذا كان لها الدور في نصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما قال لهم النبي المصطفى في تلك الأثناء: رحمكم الله، بارك الله فيكم أهل بيت، استغلت تلك الحنانة التي خرجت من النبي المصطفى وقالت له: يا رسول الله. شوف هم الآن في أثناء غزوة والمسلمون منكشفون، لكن ما انقطعت معاني الوصال والاتصال بين النبي وبين أحبابه. ومتخيلين كيف كان تفكير سيدتنا نسيبة التي هي في معركة أو غزوة من أصعب الغزوات، ومع ذلك كل همها كيف إنها تكون مع النبي المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. قالت له: يا رسول الله، أنت تقول بارك الله فيكم أهل بيت، أنا حاستغل هذه الحنانة وأقول لك: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله لنا أن نكون رفقاءك في الجنة. أنا كل أهم يا رسول الله إني أخرج من هذه الدنيا وقد كتب الله لي أني أنا رفيقتك في الجنة، أنا وأولادي وزوجي.

0: بوجي. ادعو الله لنا أن نكون رفقاءك في الجنة يا حبيبي يا رسول الله. رفع النبي المصطفى يديه إلى السماء وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فما كان من سيدتنا نصيبة إلا أن أعلنت ذلك الإعلان الكبير. قالت: والله لا أبالي ما أصابني في الدنيا بعد ذلك أبدا، مهما يصيبني من أي أمر أنا فزت بالدعوة الكبيرة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي دعاني وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. مين فينا ما يتمنى هذه الدعوة؟ مين فينا ما يرجوها؟ مين فينا ما يحلم بيها؟ فازت بها سيدتنا نصيبة، لكنها ضحت. تعرفوا أنه في غزوة أحد ابنها عبد الله جرح، فأخذ الدم ينزف منه، فالتفت له النبي المصطفى وقال له: اعصبه. كانت سيدتنا نصيبة، قلنا لكم، هي ممرضة وهي مجاهدة، فجاءت بالعصبة وعصبت يد عبد الله. ثم بعد ذلك تتخيل وش قالت: انت لو ولدك اصابه جروح صغير، تتخيل كيف الموقف ممكن يصير منك؟ لكن هذا شرف خدمة النبي المصطفى، عزة خدمة النبي المصطفى، سعادة خدمة النبي المصطفى. ربطت على يد ولدها عبد الله، مباشرة قالت له: انهض فقم فقاتل. احنا الآن في غزوة، احنا ندافع، احنا شرفنا الله انه ندافع عن النبي المصطفى. قم يا عبد الله بن زيد، قم دافع عن رسول الله. سيدنا رسول الله التفت لها وقال لها: يا أم عمارة، ومن يطيق ما تطيقين؟ إيش الأم هذه؟ إيش القوة هذه؟ شوفي ابنك ينزف ومع ذلك ما تبالي بشيء إلا نصرة هذا الدين العظيم، تقول له قم وقاتل. قال له: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. استمر عبد الله ولدها كذلك يدافع وينافع عن رسول الله. كان لها كذلك موقف قوي في حنين، كان لها كذلك موقف أقوى وأقوى في يوم اليمامة الذي جرحت فيه 14 جرح. النبي المصطفى بعد ما رجعت من غزوة أحد، النبي ذهب إلى حمراء الأسد، الغزوة التي بعدها مباشرة أو تكملة أحد، لم يرجع إلى بيته حتى اطمأن على نسيبة بنت كعب. فعندما جاءه الخبر أنها بخير سر بذلك، وذهب بعد ذلك إلى بيته الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد ما تكلمنا عن الأم العظيمة البطلة اللي بتعطينا الآن مقدمة للموقف اللي إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة. هو على أنه سبحان الله عاش من بدايات مجيء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة، ابتداء ببيعة العقبة وحضورها والمشاهد اللي شهدها، إلا أن حقيقة الأخبار ليست بالكثير عن سيدنا حبيب بن زيد، لكن إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة. بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مسيلمة الكذاب، وبعض الروايات تقول أنه كان قادم من عمان هو وعمر بن العاص، ولما سمع بوفاة النبي المصطفى رجعوا إلى المدينة مرورا باليمامة. فعندما علم مسيلمة برجوعهم مباشرة حب أنه يمسكهم. ليش؟ حتى يثبت القاعدة اللي نشرها ما بين الناس أنه هو نبي من الأنبياء، فيقول لك هؤلاء من أصحاب محمد، فإذا قالوا للناس إني أنا كذلك نبي، حتى لو كان بالتعذيب، حتى لو كان بالجبر، حتى لو كان بالإكراه، الناس تصدق. طبعا للأسف أن مسيلمة الذي أعانه رجل منافق درس عند النبي المصطفى وتعلم عند النبي المصطفى، الرحال ابن عنفوة أو نهار ابن عنفوة على اختلاف في اسمه، درس وتعلم في المدينة المنورة عند النبي المصطفى، ثم بعد ذلك جاء إلى نجد فقال له مسيلمة: ألم تسمع من محمد أني أنا شريكه في الأمر؟ قال: نعم، فإني سمعت محمدا يقول أن مسيلمة شريك في الأمر وأن هذا الأمر نزل. فبهذه الإشاعة وبهذا الكذب الذي كان من ابن عنفوة أكد الدجل الذي كان عليه مسيلمة، يقول لك هذا قادم من المدينة وثبت الأمر. بعضهم كان يعرف أن مسيلمة كذاب، ولكن كما كانوا يقولون كذاب وربيعة أحب لنا من صادق مضر. الشاهد أنه إذا كانت رواية رجوعهم من عمان مسك سيدنا حبيب بن زيد، فعندما مسك مسيلمة الكذاب سيدنا حبيب بن زيد قال له بعد أن جمع المجمع لأنه الظفر بصحابي عظيم من أصحاب النبي الكريم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الموقف موقف حقيقة ثبات، موقف أهل نجد حقيقة ينبغي أن تكون لهم صلة بسيدنا حبيب بن زيد، لأنه ثباته ربما ثبت الكثيرين هناك. وأنا سوف أقارن لكم ما بينها وما بين فتنة كذلك الإمام أحمد بن حنبل وفعل سيدنا عمار بن ياسر إذا ربي بارك في الوقت. حبيب بن زيد جمع المجامع مسيلمة وقال له، وهو يهم إما أن يسمع كلامه وإما أن يقتله، الآن مسألة حياة أو موت. وكل الصحابة يعرفون التجربة التي مر بها سيدنا عمار بن ياسر، ونطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وربنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فسحة من الله تعالى للصحابة أنه إذا أكره وإذا اضطروا إلى ذلك لربما ينطقون وقلبهم مليء بالإيمان. وكان يسع حبيب بن زيد أن يعلن الكفر حتى يطلقه مسيلمة، ثم بعد ذلك يهرب ويخبرهم أنه لم يكن صادق في هذا الأمر، لأنه الآن مسألة حياة أو موت. لكن هنا مسألة ثبات في المبدأ، مسألة ربما بعض المؤمنين يتزعزع إيمانهم في نجد إذا سمعوا، يعني جاء أول ابن عنفوة ثم يأتي بعد ذلك صحابي جليل كحبيب بن زيد ويؤكد أن مسيلمة نبي الله، لربما إذن المسألة صحيحة، فيغتر بعض ضعاف النفوس في إيمانهم. فكان ذلك الموقف الجليل من سيدنا حبيب بن زيد. الكلام فيه سهل والموقف غاية في الصعوبة. الموقف إذا تخيلوا المستمع أو المشاهد ما يتخيل أنه في إنسان يطيق ذلك الأمر، لولا أنها معونة من المولى سبحانه وتعالى يعين بها من يحبهم. تتخيلوا أنه كان يقول لمسيلمة أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له مسيلمة أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له إن في أذني صمم عما تقول. يعيد عليه مرة ثانية ربما ما يكون سمع، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له أتشهد أني أنا رسول الله؟ يقول له إن في أذني صمم عما تقول. أنت في أذنيك صمم؟ أنا صحي لك الصمم هذا. تتخيلوا إيش بدأ يسوي فيه؟ أمر ما يعقل أنه إنسان عاقل يعمل بإنسان آخر، لولا أنه الإجرام. شوف التوحش لما يستولي على قلب الإنسان يفعل أشد من ذلك. لا، ويدعي أنه كمان نبي. نبي مليء. الأنبياء مزجت وعجنت في قلوبهم الرحمة. أخذ مسيلمة سيدنا حبيب أخذ يقطعه عضوا عضوا، يقطع له عضو ثم يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صمم عما تقول. فيقطع له العضو الثاني، فقطع له يده، قطع له يده اليسرى، ثم قطع له رجله اليمنى، ثم قطع له رجله اليسرى، وهكذا يتوالى القطع في موقف غاية من الصعوبة، والكل من الحول ينظر ويخشى، المؤمن يخشى أن ينطق بتلك الكذبة، والمنافق يتمنى أن يقول أن مسيلمة هو نبي من الأنبياء. فلما يأس منه مسيلمة وهدده بالتهديد الأخير أنه سوف يلقيه في النار، ما زعزعه ولا حرك شعرة واحدة من إيمانه. فما كان من مسيلمة أمام أولئك الجمع كلهم إلا أن ألقاه في النار وحرقه بالنار، فمات في تلك اللحظات وارتفعت الروح إلى باريها. فما أجمل تلك المقابلة للمولى رب العالمين. مات حبيب بن زيد، انتقل إلى الدار الآخرة، انتقل إلى الرفيق الأعلى. القصة لم تنتهي هنا. من الذي قتل حبيب بن زيد؟ مسيلمة الكذاب. أبى الله إلا أن يكون الذي ينتقم ويقتل مسيلمة الكذاب هو عبد الله بن زيد أخو حبيب بن زيد. كيف صار؟ عندما خرجوا الصحابة لحرب الردة استأذنت نسيبة، امرأة تستأذن تريد الجهاد وتخرج من المدينة إلى نجد تقاتل من أجل الله ومن أجل رسول الله ومن أجل هذا الدين. قال لها سيدنا أبو بكر، وهو يعرف من نسيبة، يعرف من أم عمارة، يعرف من هي، قال وهل يرد مثلك؟ من الذي يحول بينك وبين الخروج؟ مين يقدر؟ وانت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك مقام نسيبة خير من مقام فلان ابن فلان. فأذن لها بالخروج، فقالت والله لا يصيبني غسل حتى أقتل مسيلمة الكذاب. ثم خرجت هي وابنها عبد الله بن زيد، وتخرج المسلمون إلى تلك الغزوة والصحابة ومن كان معهم، حتى بعد ذلك انحصر أهل مسيلمة وقومه في حديقة الموت. ثم بعد ذلك فتح الباب البراء بن مالك، فانقض المسلمون والصحابة كما ينقض الأسد على فريسته، ولم تكن تبحث نسيبة إلا عن مسيلمة تريد أن تقتله. حتى بعد ذلك طبعا أصيبت بقرابة 12 طعنة في تلك كذلك المعركة كما أصيبت في أحد، وما أخرها ذلك أبدا على أن تستمر في بحثها عن مسيلمة، حتى أن يدها قد قطعت ولم تبالي بذلك. ثم أخذت تبحث حتى وجدت ابنها عبد الله وقد رجع وسيفه مليء بالدم. قالت له ما الخبر؟ قال لها لقد قتلت مسيلمة الكذاب وطعنته برمحي، طعن برمحه، وانتقم عبد الله بن زيد لأخيه حبيب بن زيد، وجعل الله تخليص الأمة. تعرف طبعا تلك المعركة كانت من أصعب المعارك، قتل فيها عدد كبير من الصحابة، قتل فيها عدد كبير من القراء، اللي خلص الأمة من ذلك الشر عبد الله بن زيد أخو سيدنا حبيب بن زيد، وبذلك استجاب الله وأدخل السرور على قلب سيدتنا نسيبة بأن الله جعلها هي وابنها تنتقم من مسيلمة الكذاب. عندما رجعت خالد بن الوليد، سيدنا أبو بكر الصديق كانوا يتعهدانها كما كان النبي يتعهدها بعد رجوعها من أحد، حتى اطمأنوا على صحتها وعادت لها الصحة من بعد ذلك. من المرويات الجميلة عن سيدنا حبيب بن زيد عندما دخل عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قدمت أم عمارة الطعام للنبي المصطفى، فقال لها تعالي وأكلي معنا. قالت يا رسول الله إني صائمة. فقال لها في الحديث الذي رواه حبيب بن زيد، ما تزال الملائكة إذا أكل الطعام عند أحد لا تزال الملائكة تصلي عليهم حتى يشبعوا.
1: إذا كنت تؤمن بما عند الله فلن يخيب الله رجاءك. هذه هي واحدة من أهم القواعد الإيمانية التي يجب أن ندرك ما فيها من قيمة ومعنى وثواب. فالتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب هو بمثابة النقطة الفاصلة في حياتنا بين النجاح والفشل. إن المتأمل لحال الصحابة الأولين وحجم تضحياتهم فيما يؤمنون به ويعتقدون، وصبرهم على كل تلك الأهوال في سبيل الله، قد يشفق على حالنا اليوم ونحن نتأفف من أبسط الأشياء ونقضي جزءا كبيرا من حياتنا نتذمر ونشتكي، رغم كل ما وهبنا الله من نعم عظيمة بدلت حياتنا رأسا على عقب. كم هو جميل أن يصبح لديك إيمان عظيم يجعلك تقدم من خلاله أغلى ما تملك ترتجي به مثوبة الله. ولمن يريد ذلك فما أكثر الوسائل والفرص من حولنا نتعلم فيها من مآثر كل أولئك العظام الذين سبقونا.
0: الخلاصة الحبيب نخرج بيها من الحلقة، من الأشياء الجميلة اللي تعلمناها في الحلقة، الحاجة الأولى، أعظم ما شغل قلب أم عمارة كان تعلقها بأن تكون مرافقة للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك نجعل شغلنا الشاغل دعاء وإلحاحا وتعلقا أن يجعلنا الله وإياكم رفقاء النبي المصطفى في الجنة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الثبات عند الفتن والمحن شأن العظماء. ذكرت لكم أنا في وسط القصة أن قصة حبيب تذكرني بقصة الإمام أحمد وتختلف عن قصة عمار. عمار عندما نطق بتلك الكلمة كان في مكة والنبي وسط الصحابة، فحتى لو نطق بكلمة الكفر لن يتأثر أحد لأن الناس حترجع للنبي المصطفى. أما الإمام أحمد بن حنبل عندما يعني قتل العلماء وسجن العلماء، فكانت يعني لم يبقى إلا الإمام أحمد بن حنبل الذي ثبت عند المحنة، فلو تزعزع الإمام أحمد لتزعزعت الأمة. كذلك موقف حبيب لو تزعزع في نجد عند مسيلمة في اليمامة لربما لتزعزع الكثير من أهل تلك المنطقة. فلذلك ثبت الله سيدنا حبيب وثبت الله الإمام أحمد، والله ثبتني ويثبتكم ويثبت جميع الناس. نسألك العافية فعافيتك أوسع لنا، وإن ابتليتنا فثبتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري، تعرفوا أن في قرابة 14 صحابي اسمهم حبيب، منهم حبيب بن زيد كذلك. فإذا سمعتوا حبيب بن زيد تعرفوا أن عندنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري، وكذلك حبيب بن زيد البياضي الأنصاري، وهو ممن استشهد في غزوة أحد. الله يجعلنا وإياكم كلنا ممن تختم أعمارنا في عمل مقبول عند رب العالمين. اللهم آمين.

0: كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات، أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس لزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
3: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
3: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول. والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
3: والله أعلم.
5: محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

تستولوا الصلاة تدلوا تراس وصاروا الأقدام. يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أحسن الله إليك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات لله. السلام علينا وعلى آله وعلى أصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا أنت وحدك. اللهم بارك على سيدنا.
1: الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تجعل في قلوبنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك أنت السلام.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على هديهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول الإنسان وحول طبيعة البشر، وكيف الحق سبحانه وتعالى قد بين لنا جميعا هذا الوصف لأجل أن نتعلم، نعرف ما يجب الحذر منه ونتعلم ما يجب الاستفادة منه. فليس أحد أصدق من الله في وصف الإنسان، لأنه هو الذي خلق فهو أعلم به. ولهذا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ووصف بعد ذلك في سورة المعارك ما يتعلق بشأن الوصف لأولئك القوم الذين لا يصيبهم الهلع ولا يؤثر عليهم هجوم الشر، ولا أيضا يضرهم في أنفسهم إذا أعطاهم الله الخير أن يعطوه الغير. فلذلك تبين الآية نوعية السلوك لنموذجين من الخلق. نموذج من الخلق غلب عليه الطبع، ونموذج من الخلق غلب عليه الشرع. فالطبع سفلي والشرع علوي بصرف النظر. فالإنسان سفلي بحكم خلقه من الأرض والطين، والأمر الشرعي علوي لأنه يأتي من السماء، من عند الحق سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان محل تداخل وتزاوج بين أمرين، بين طبيعته البشرية وبين مراد الله فيه. فلهذا في القرآن يصف البشر، وبالطبع لما يصف الحق البشر لنا نحن في هذه الآيات القرآنية التي نزلت على نبينا محمد، هو يتكلم سبحانه وتعالى عن رصيد بشري سابق. اقرأوا تاريخ الأمم، اقرأوا تاريخ الشعوب، انظروا لأولئك الذين أصابهم الهلع بسبب أفعالهم للشر أو بمن ساهموا في الشر بذلك، وانظروا كيف كان من سلك طريق الخير، لأنه كان يصلي، لأنه كان دائم الصلاة، كما يذكرون مثلا في سن الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه. بالطبع هو مثال من أمثلة أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما يشار في أخباره أنه دخل إلى أحد المساجد وكان المسجد فيه نوع من أنواع الخراب، أي ضعيف البنية، فصلى في ذلك المسجد، لكن فجأة بإرادة الله تعالى حصل في المسجد ارتجاج أو اهتزاز فسقط شق المسجد، فصاحت الناس، جاء الهلع: إن الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فجاء الهلع للناس وهرعوا إلى المسجد خوفا على الإمام ومن فيه. فمن كان في ذلك المكان ممن خاف خرج، هرب، لكن لم يخرج الإمام. فعلمت الناس يقينا أمام هذا الهلع أنه ذهب فيها، فعندما أزاحوا ما كان عائقا في الطريق ودخلوا، وجدوا الرجل يصلي في مكان ليس في الموقع الذي وقع فيه الحادث، ووجدوه في صلاته، فلم يستطيعوا أن يزعجوه في صلاته، مع العلم أن الأمر الذي حصل أمر جلل وأمر خطير وأمر مخيف. فتركوه حتى فرغ من صلاته، فسلموا عليه الناس: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. قال لهم: الحمد لله على السلامة، على ماذا؟ ما الذي حصل؟ قالوا: انظر إلى المسجد، ماذا حصل فيه؟ قال: ما شعرت بذلك. الآن لما نوصف لكم هذا الأمر الذي يتكلم فيه، كلنا السامع يقول: هذا شيء غير معقول، هذا وصف مبالغ فيه، هذا مدح خارج عن دائرة إدراك الإنسان. لماذا نحن نقول ذلك؟ لأن نحن نريد أن نجعل كل من يسلك في هذا الوجود في علاقة بالله مثلنا، لأن ننظر إلى الإنسانية فقط ولا ننظر إلى المميزات التي يعطيها الله العباد. إذن فالآية تشير إلى أن الإنسان بطبيعته هلوع، إذا مسه الشر جزوع يعني غاية من غايات الهلع، وإذا مسه الخير أيضا يحرص على هذا الخير حتى لا يخرج، وهو نوع من أنواع البخل الذي يصيب الإنسان إلا المصلين. هنا يرجع الأمر إلى الاستثناء، وهذا فيه إشارة إلينا جميعا، إذا أردنا أن تخفف عننا آثار الشر في الأرض أو تخفف عننا كذلك آثار البلاء الذي ينزل على البشرية، أو كذلك يعطينا الله حق المعرفة للنعمة التي ينعم بها علينا من نعمة المال أو من نعمة العلم أو من نعمة حتى الولاية. لا يليق بإنسان يعطيه الله ولاية ثم يبعدها عن الناس، لابد أن يدعو لهم، لابد أن يرحمهم، لابد أن يشفق بهم، وليس ذلك أنه إذا مسه الخير منوع. يعني حتى بعض الناس ما يحب يدعو للخلق، يقول لك هؤلاء الناس ضلوا وأضلوا وتركهم، فهذه فيها نوع من أنواع الشح البشري الذي يشير إليه القرآن، أنه قد يصاب الإنسان ولو كان في خيريته بهذه المسألة المتعلقة بالمنع. وقد أشار النبي في آخر الزمان أنها ظاهرة، كثير من أهل العلم وأهل الولاية يعتزلون الناس فيمنعونهم عن الخير لأسباب، وبعضها فيها عذرها وبعضها ليس لها عذر. إذن فمعنى ذلك أن المصلي الذي يحسن صلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون أي يواظب على صلواته، يكسبه الله أمان، يكسبه الله اطمئنان، يكسبه الله راحة، فيكون أمره على غاية السلامة، يعني بمعنى أنه يكون أكثر نقاء وأكثر صفاء مع الله سبحانه وتعالى في سلوكه. كتب السلوك في علم الإحسان تشير في بعض الكتب، ومنها الرسالة القشيرية، ومنها عوارف المعارف، ومنها قوت القلوب، كتب كتبت في سلوك الأمة الذين كانوا على هذا النموذج من الإدامة للصلاة والمحافظة على الدين والمحافظة على حق المسكين والسائل والمحروم كما جاء في الآيات. تجد عندهم نوع من أنواع التربية، حتى نسائهم في بعض الإشارات يقول أن امرأة تأثر بها أحد الشباب، فتاة تأثر بأحد الشباب رأها في مكان ما فأعجبته فأحب أن يتزوجها أو أحب أن يتعرف عليها لهذا الغرض، وغرضه شريف، لكن هي في عالم آخر، هي ممن دخل في عالم التوبة وعرفت حق الله، فلم يكن عندها نظر إلى مثل هذا الشيء الذي ينظر إليه الناس إلا بنسبة، فكأن الرجل أكثر على الفتاة في المتابعة والملاحقة، حتى وصل يوما من الأيام أن يرسل لها رسول حول هذا الأمر، فكلمت الرسول وقالت إذا هذا الرجل صادق في هذا المطلب أريده يصلي صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي تحت منزلنا كل الصلوات الخمس 40 يوم، بعد 40 يوم يرسل لي. وهذا الكلام ما يكون إلا من مؤدب ولا يكون إلا من مربي، وهذه مربية أو هذه مؤدبة، وهذا الذي نفتقر إليه الآن، الذي لا تستعجل والتي إذا جاءها الخير لا تمنع نفسها لا تمنع غيرها عن هذا الخير الذي أعطاه الله إياه. فوصل الخبر إلى الرجل ففرح، فرح ما هو بالطاعة، ما هو فرح بالمسجد، فرح بما أوعدته به، وهذه علة الإنسان، فصار مواظبا على الصلوات الخمس في المسجد حتى الفجر، يأتي المسجد ويصلي صلاة الجماعة ويخرج ويتلفت، حد منتبه له حد يرى، ما عاده منتظر من الله تعالى أن ينظر إليه، لكن هذه طبيعة البشر، دائما ننظر هنا طبيعة البشر. حتى كملت 40 يوم، كملت 40 يوم الرجل انقطع، مرت على المرأة فترة لم يظهر، أرسلت إليه أين الوعد؟ قال لها أرسل لها رسول، قال لها قد أبدلني الله خيرا منك، قد أبدلني الله خيرا منك، 40 يوم التي صليتها في المسجد عرفتني طريق ربي، فنسيها. هذه الحالة التي يتكلم عنها، الذين هم على صلاتهم دائمون، يعود على الإنسان عائدات الطاعة والعبادة، ثم هي ليس طاعة فقط وعبادة، من يدخل المسجد؟ من سيجد في المسجد؟ من سيلتقي في المسجد؟ بالطبع في ذلك الزمان، نحن الآن ندخل المسجد فنجد كل بشاعة الخلق في المسجد في زماننا هذا، فلهذا ليس زمان تربية، يبقى على الإنسان يؤدي الواجب في المسجد، لكن ربما يجد كل الحقد والأغراض السيئة في المسجد في زماننا هذا. أما في زمانهم انظر كيف، حتى المرأة توجه الولد إلى المسجد لطاعة الله، حتى العواطف صارت وسيلة من وسائل إبعاد الشر في الإنسان، وكذلك عدم منع الخير عمن يرغب فيه أو من يكون من أهله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا حسن السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وصلى الله على سيدنا محمد في كل حال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: هي الدرجة الثانية التي يعرف الإنسان بها الإيمان ويدخل في درجة، لأن الدرجة الأولى درجة الإسلام، ويعبرون بها عن درجة العبادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، هذه عبادة. ثم إذا أدامها العبد وصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى أنزله المولى في الرتبة الثانية، وهي درجة الإيمان، ويسمونها درجة العبودية، لا درجة العبودية لأن الإيمان غير، رصمانينة قلبية، أهو الإيمان أن تؤمن بالله ولا يرى الله سبحانه وتعالى وبرسل الله وقد توفاهم الله، وبملائكة الله وهم أرواح لا يدركون، وبما جاء عن الله، وبالبعث، وبالنشور، إلى آخر أركان الإيمان الستة، يسمونها هذه عبودية. إذا اتصف بها العبد قالوا قام بوظائف العبودية، ومنها ينقلها الله إلى فئة، ينقله إلى الدرجة العليا، كما ما تشاهدون ذكي في الأعمال والمكاتب والمدارس وما شاكلها، الذكي ذا والمدرك والحاسب واللبق والنخري، يرفعونهم من رتبة إلى رتبة إلى رتبة إلى رتبة، ومثل تلاميذ المدارس كل واحد عنده يدرة وعنده ذكاء زايد، يأخذونه من رتبة إلى رتبة ويكتبون عليها العلامات التي يشيرون إليها بتقدمه حتى يتقدم، وهكذا العبد فيما بينه وبين مولاه سبحانه.
1: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
1: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في اللقاء 22 من سلسلة فقه الخلاف، الذي نناقش فيه ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة أو في اللقاء السابق في بعض الضوابط التي يجب أن تضبط في قضية تتبع الفتوى أو أخذ الفتوى، وكنا يعني استعرضنا أو أفاض فضيلتكم في اللقاء السابق في قضيتين مهمتين، تتبع أو اجتناب زلات العلماء وأيضا التلفيق. في هذه الحلقة تبقى لنا ضابط مهم جدا، وكثير من العلماء يعني يشدد على هذا الضابط، وهي تتبع أو الترخص أو اتباع الرخص ما بين هذه المذاهب الأربعة، والكثير يشدد على أن هذا الضابط يعني في حد ذاته يعني يشكل معضلة، في أن الكثير يرى أن الأيسر هو الأفضل لتعاملات الناس، فيبدأ يتتبع من خلال فتاوى هؤلاء المذاهب أو هذه المذاهب الفقهية كونها جميعها معتمدة، فيتتبع الرخص من خلال هذه المذاهب. دعنا بداية مقدمة حول تتبع الرخص فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلك لاحظت أخي محمد أنني أفردت هذا الضابط في حلقة كاملة، لأن هذا الضابط من أشكل ومن أكثر الضوابط لبسا وإشكالا للبعض من عدد من الأمور. الأمر الأول، يقول البعض إن ديننا دين التيسير، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فأنتم الآن تنهون عن قضية الرخص. هذا إشكال كبير جدا، كأننا الآن نحن نصادم سماحة ديننا الإسلامي. فأنا نحب في البداية أن نبين ما معنى الرخصة التي نتحدث عنها. نحن هنا لا نتحدث عن الرخص الثابتة بالشرع بشكل لا إشكال فيه، مثل قضية التيمم عند فقد الماء، أو مثلا الإفطار للمسافر، أو مثلا الجمع والقصر للمسافر، أو المس على الخفين. فهذه أمور اتفق العلماء عليها، إنما كان الخلاف في بعض حيثياتها. نحن لا نتكلم عن هذه الأمور، بالعكس هذه أمور ينبغي أن لا يتورع الإنسان يجد في نفسه حرجا من الأخذ بها، كأن لا يمسح على الخفين بالضوابط أو بالاعتبارات والصفة الشرعية، أو يقول أنا في السفر سأصوم، لا قلبي لا يطيق أن أفطر، هذه الرخصة أنا متحرج منها. لا ينبغي الإنسان أن يتحرج مما إلا إذا كان لا يشق عليه، فقال أنا أعلم أنها رخصة لكني أريد أن أصوم تبرئة لذمتي، فهذا لا بأس به. لكن أن يشعر بحرج من تطبيق رخص الإسلام، هذا فيه إشكال. فنحن لا نتكلم عن هذا، فهذا مما ورد فيه قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما أتاها، إلى التي تشعر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف لا يشق. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قضية الإعذار عن ركن القيام في الصلاة، هذه أمور ثابتة. فليس هذا هو الكلام في قضية الرخص التي ننهى أو نهى العلماء عن تتبعها.
0: جميل، إذا ما هو المقصود الآن؟ عدتنا إلى نقطة صفر يا شيخ. ما هو المقصود بالرخص هنا؟ هل هناك يعني أنواع للرخص أو أشكال للرخص، وما سنتكلم عنه هو موضوع مختلف عن ما ذكرت من أمثلة سابقة؟
1: نعم، الرخص التي نتحدث عنها هو ذلك الرأي الاجتهادي الذي يجتهد فيه العالم ويقلب فيه الأدلة، فيصل إلى حكم ظني أن الأمر فيه هكذا ويكون فيه رخصة. يعني من الأمثلة على سبيل المثال، من العلماء من يرى وجوب مسح الرأس كاملا في الوضوء، لكن هناك من العلماء من يكتفي بمسح ولو شعرة واحدة، فهذا رخصة الآن عند هذا العالم. هناك من العلماء من يوجب الموالاة في الوضوء، أن لا يكون هناك فواصل أثناء الوضوء، وهناك من العلماء من يرى استحباب هذا الأمر، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء، وهناك من العلماء من يكتفي بإمرار الماء، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب الوضوء بالترتيب.
0: أعيد بس فضيلة الشيخ، وكأننا يعني ندور حول فتاوى مخففة عن فتاوى أخرى يعني أكثر تشددا.
1: نعم، وكلا الأمرين آراء مظنونة، يعني هناك يعني أختم مثال بآخر ما ذكرت، هناك من العلماء من يوجب غسل الأعضاء في الوضوء بالترتيب، وهناك من العلماء من يستحب هذا.

0: فلو توضأ بالعكس يجوز عنده. وكل هذه الآراء التيسيرية التي فيها رخص ليس مقطوعا بها، ليست مثل التيمم للمسافر أو قصر الصلاة للمسافر، هذه آراء اجتهادية، يعني قضية أن يكون فيها خطأ وارد، وقضية إصابة الحق فيها محتمل. فبالتالي هذه الرخص التي الغير مقطوع بصحتها 100%، هذا الذي نقول لا يجوز تتبعها. طيب وما معنى التتبع؟ التتبع ليس معناها الأخذ أو العمل بالرخصة، العمل بالرخصة يجوز، نحن ننهى عن التتبع، والتتبع معناه السير خلف تلك الرخص والتقاطها من المذاهب أو من المفتي. من أمثلة ذلك تأتي نازلة على إنسان معين فيفتح كتب المذاهب ويرى ما حكم المذهب المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي، أو ربما مذهب الأوزاعي، ماذا قال الليث بن سعد، ماذا قال سفيان الثوري، وجد أن أيسر مذهب قال كذا وكذا، قال سأأخذ به. حدثت نازلة أخرى فإذا به يرجع لهذه الكتب، أو عنده مثلا مفكرات التي فيها أسماء العلماء للاستفتاء، فيأتي ويتصل عليهم واحدا واحدا ثم يأخذ بالأيسر. تأتي النازلة الثانية فيعيد الاتصال بهم واحدا واحدا فيأخذ الآن بقول الأيسر عالم آخر. هذا ما نسمى بالتتبع. فهذا الأمر نص العلماء على حرمته. ما السبب في ذلك؟ لأنه يشعر بأن هذا الإنسان غير متتبع لأحكام الشرع، لأن هذا ليست مقطوعا بجوازها، هذه أمور مظنونة، فبالتالي الذي يتتبعها يشعر هذا بتهربه من التكاليف. يعني نحن نعرف أن الإنسان المسلم إذا كان بالغا عاقلا يسمى مكلف، هناك كلفة، هناك تكليف، هذا يريد أن يتخلص من هذه التكاليف قدر إمكانه، كأنه يسير
1: يبدأ يخفف من هذه التكاليف
0: قدر على أساس الفترة على نفسه. ومن تتبع هذا الأمر سيصل به إلى حالات يعني متدنية في اتباع الشرع. طيب، فهذا الذي نهى العلماء عنه.
1: إذن تتبع الأيسر من الفتاوى هو ما نقصده بقضية تتبع الرخص.
0: هذا المقصود بتتبع الرخص هو قضية يعني السير والتنقيب حول الآراء السهلة للعلماء.
1: حتى وإن كانت هذه الآراء يعني صادرة من علماء موثوقين أو من مذاهب معتمدة كالمذاهب الأربعة،
0: نعم،
1: ينطبق عليه نفس هذه الشروط.
0: نعم، بل هذا هو المقصود بها. نعم. أنها تكون ليست الآن، نحن لا نتكلم عن الزلات والسقطات.
1: نعم. الفتاوى الشاذة التي هجرة. نعم. نعم.
0: نحن نتكلم عن فتاوى صحيحة معتمدة في مذاهب أصحابها. فيأتي إنسان يبدأ يتتبع مثل هذه الرخص، هذا الأمر أيضا لا يجوز. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قالوا الآن الإنسان مطلوب منه أن يتحرى لدينه. أنا الآن مثلا لو كنت عميا وأردت أن أسأل العلماء، عادة إما أن أسأل شخصا أعتقد أنه أعلم من غيره، أو أنني على الأقل أحبه يعاملني بلطف فأحبه، أو مثلا هو القريب من منزلي، أو هذا الشخص أنا أعرفه شخصيا،
1: أو إمام مسجدي،
0: أو إمام مسجدي الذي أصلي فيه. فهناك باعث، يعني إما يكون الباعث هو أمر علمي شرعي أو أمر اجتماعي أو أمر شخصي فألتزم. فمثل هذا الأمر قد ألتزم عالما أو مذهبا، فيتكون في مجموعة من الفتاوى الشديدة ومجموعة من الفتاوى اليسيرة، فهذا يجوز الأخذ الآن بالشديد واليسير، لأنه لا يوجد عالم جميع فتاواه ميسرة، ولا يوجد عالم ولا مذهب جميع آرائه مشددة. فإذا أنا التزمت مذهبا أو إنسانا أو علماء قطري أو مدينتي أو المجاورين لي، ففي هذه الحالة سوف أحصل على فتاوى تيسيرية وفتاوى تشديدية. لكن إذا لم يكن نظري للعلماء
1: من هذا المنطلق، إنما من منطلق اليسير منهم أو نعم، من يفتي بالأمور
0: الذي أيسر ييسر لي سأتبعه، والذي يعسر سوف أتركه. هذا الذي لا يجوز، أن هذا يشعر أن الإنسان لا يهمني رأي الشرع، أنا يهمني ما الذي يناسب هواي، فهذا الأمر لا يجوز. طبعا العلماء مدحوا فتوى التيسير، حتى قال سفيان الثوري كما يذكر هذا عن مجموعة من العلماء منهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني أحيانا بعض العلماء إذا شك يقول يا ابني اترك هذا الأمر احتياطا وتورعا، أو هذا الأمر لا يجوز من باب الورع من باب التقوى. فأحيانا اللجوء إلى الاحتياط هذا يعني مسلك يسلكه البعض، أما إذا وثق العالم فأصدر فتوى بالتيسير فهذا يقول سفيان الثوري هذا هو العلم الرخصة من ثقة. نحن نقول هذه الرخص يجوز الأخذ بها، لكن لا يجوز تتبعها فقط، حتى يكون الأمر واضحا.
1: نعم. دعنا شيخنا يعني قبل الفاصل، لدينا وقت يسير قبل الفاصل، يعني لو عرجنا قليلا على نصوص العلماء في هذا الخصوص.
0: نعم، يعني العلماء

0: لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، وأن يتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. إذا كان حلال وحرام قال سأخذ أنه حلال، إذا كان واجب أو جائز قال سأخذ أنه جائز ولا يجب عليه، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف. هذا كلام النووي. الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. إذا لاحظ الزلات هذا أمر آخر، ورخص المذاهب هذا تؤدي إلى رقة الدين. ابن النجار أختم بهذا النص يقول في شرح الكوكب المنير: ويحرم عليه أي على العامي تتبع الرخص، وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، يعني هو ليس شافعيا وليس حنبليا، هو يلتقط ويفسق به. لاحظ هذا الآن أمر أشد، يفسق بهذا الأمر أي بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره. فكلمة العلماء واضحة ومتفقون على هذا الأمر.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لمواصلة هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله العرفج، فابقوا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم في سلسلة فقه الخلاف. كنا توقفنا فضيلة الشيخ قبل هذا الفاصل في مسألة تتبع العلماء وتتبع رخص العلماء بين المذاهب الأربعة، لكن الكثير يسأل: لو قام شخص يتمذهب بمذهب معين كمذهب الإمام الشافعي أو الإمام مالك وبدأ يتتبع في رخص علماء هذا المذهب، فنحن الآن في إطار أضيق مما كنا نتكلم عليه، فبدأ يأخذ من فتاوى أو من بعض آراء علماء مذهب والذي ينتمي إليه، بدأ يأخذ الأيسر من هذه الآراء، فهل هذا جزء أو نوع من أيضا تتبع الرخص الممنوع في الشرع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. داخل المذهب الواحد لا يعد هذا الأمر تتبعا، فهذا أمر جائز، لأنني أنا مثلا عندما أتمذهب بمذهب معين فأأخذ كل ما فيه من رخص، فأنا أيضا أأخذ كل ما فيه من تشديدات وعزائم، هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه. فأنا عندما أتوضأ بمذهب الشافعي أو كما حسب اجتهاد الإمام الشافعي، فهناك مجموعة من التشديدات وهناك مجموعة من الرخص، فأنا أخذ بها كلها، ففي هذه الحالة أنا لا أتتبع الرخص. وقد نص على هذا العلماء، يعني مثلا ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعي يقول في تحفة المحتاج، يقول: وليس العمل برخص المذاهب، يعني المتمذهب مذهب معين، مقتضيا له، يعني هذا العمل أخذ برخص المذهب لا يقتضي تتبع الرخص لصدق الأخذ بها مع الأخذ بالعزائم أيضا. فأنا أخذ بالرخص وأخذ بالعزائم، لأن من عمل بالعزائم والرخص لا يقال فيه إنه متتبع للرخص. فأنا أخذ بالعزائم والرخص. مشكلة من يتتبع الرخص أنه يلتقطها من كل مذهب ومن كل قول ومن كل مفتي، فبالتالي يخرج دائما من العزائم، فبالتالي لا يوجد عليه عزيمة، يتوضأ بأسهل ما يمكن، لكن هذا الوضوء لا يقول به الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيره، وكذلك في صلاته وكذلك في أمور كثيرة جدا. يعني يستطيع أن يتهرب من صلاة الجماعة وأن يتهرب من صلاة الجمعة وأن يتهرب من صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، وأن يتهرب من أداء كثير من أنواع الزكوات، ويستطيع أن يتهرب من العمرة، ويستطيع أن يتيسر في أمور الصوم بشكل كبير جدا. فهذا أمر يشعر أنه لا يريد هذا الدين، لا يريد هذا التكاليف، فيبحث عن أي غطاء شرعي وهمي لكي ينفذ من خلاله.
0: لكن أيضا وجهة النظر الأخرى أو وجهة النظر كثير من الناس في أن هذا القول فيه تشدد، يعني لو تكلمنا عن اكتفاء الشخص بتتبع بعض الرخص داخل المذهب سنجد يعني أنفسنا محاصرين في بعض المذاهب، يعني أو خصوصا في هذا الوقت في بعض الفتاوى أو بعض المذاهب من يحجر في بعض الأمور التي باتت في هذا الوقت من العسير العمل بها. أذكر على سبيل المثال للحصر مس المرأة مثلا في الطواف، الشافعية يرون بأنه ينقض الوضوء، ومع الزحام قد يتعسر على الحاج

0: أو المعتمر التحرز من هذا الموضوع، فهل يعتبر انتقالي أو تقليدي لمذهب الإمام أحمد وهو يعني أيضا فيه ترخص الآن في هذا الموضوع، هل هذا من أنواع التتبع للرخص أم أن هذا الموضوع يعني بما أن في حرج ممكن أن نتسمح فيه؟
1: نعم، يعني أيضا مما نص عليه العلماء نصا على أن الخروج من المذهب الذي تتمذهب به إلى مذهب آخر لكي تأخذ رخصته بسبب الحاجة أو الضرورة، فإن هذا الأمر لا يعد من تتبع الرخص، يجوز لك هذا، وهذا بحمد الله عز وجل من التيسير. وقد ذكرت المثال وهو قضية أن لمس المرأة عند كثير من المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه ينقض الوضوء حتى عند الحنابلة، لكن بشروط، يعني يضيفون شروط. المذهب الوحيد الذي لا يرى أن هذا مما ينقض هم الأحناف، فيجوز لنا أن نقلد الأحناف في هذه المسألة لأنه يشق التحرز عن لمس النساء في أثناء الطواف مثلا، هذا نوع. وقد نص العلماء على هذا، يعني مما ذكره، أنا أحاول أن أنقل كل مرة من بعض المذاهب، مما قاله الإمام النفراوي المالكي يقول: ما قدمناه من وجوب المتابعة لأحد الأئمة إنما هو في حق من لا أهلية فيه للاجتهاد، يعني إنسان عامي يقلد مذهبا، ولكن بشرط أن لا يتتبع رخص المذاهب وإن لم تنع إجماعا، إلا أن يضطر لتقليد الرخصة يوما يضطر فيجوز للضرورة. فكلمة العلماء تقول أنه يجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأخذ برخصة ما في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، يعني يشق علي أن ألتزم بمذهبي في مثل هذا.
0: هل هناك شيخ ضابط لهذه الضرورة أما أن الموضوع مقدر بتقدير الشخص؟
1: تقدير الشخص، يعني المشقة، إذا كان هناك مشقة، أنا لن أطوف شوطين أو ثلاثة فأمس امرأة فأذهب أقضي ساعة كاملة لكي أخرج وأتوضأ خارج الحرم، هذا مشقة فيجوز التقليد. نعم. الحالة الثانية إذا كنت من أهل الاجتهاد ووجدت أن الرخصة التي في المذهب الآخر أقوى دليلا وأرجح رأيا وأنا كنت من أهل الترجيح والاجتهاد، فيجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأن أخذ بالمذهب الآخر، إذن إما لقوة الدليل في قضية الرخصة أو لضرورة أو الحاجة. أما إذا لم يكن عندي دليل أو كان الدليل على الشدة الموجودة في مذهبي وليس هناك حاجة أو ضرورة وأنا متمذهب بهذا المذهب في كل أموري، إذن ينبغي علي أن ألتزم به. جميل. لا أخرج إلا بمبرر.
0: جميل.
1: يعني لابد أن يكون هناك مرجح أو سبب يدعوني للخروج عن هذا المذهب، وإلا فالأصل للانضباط أن يسير الإنسان على مذهب واحد أو أن يسأل عالما واحدا أو من يتأثر له من العلماء، لكن لا يقصد تتبع أمثال هذه الرخص.
0: جميل. لكن شيخنا أفضنا كثير في قضية تتبع الرخص، هل يمكن لنا أن نجمل أو نلخص موضوع تتبع الرخص لما فيه من أهمية خصوصا في هذا الوقت؟
1: نعم، يعني حقيقة هذا سؤال مهم جدا والعلماء فصلوا فيه ووضعوا له، وقد أجملت كثير من آرائهم ولخصتها في 6 نقاط، وهذا من المهم أن ندركها شيئا واحدة واحدة. الإنسان قد يكون غير متمذهب بمذهب، إنسان عامي كما يقولون، فمثل هذا يجوز له أن يأخذ بالرخصة على حسب من يفتيه بشرط أن لا يتقصد هذا التتبع. يعني قد يسأل 10 علماء فخمسة يفتونه في أمر ما بشدائد وخمسة يفتونه بتيسير، له أن يأخذ بالتيسير ويأخذ بالعزائم، لكن لا يتتبع، هذا الذي لم يتمذهب. الشيء الثاني أن يكون إنسان متمذهب بمذهب شافعي مثلا أو مالكي أو غيره وكانت الرخصة في مذهبه، فيجوز له هذا. لماذا؟ لأنه يأخذ بعزائم هذا المذهب. الحالة الثالثة أن تكون الرخصة في غير مذهبه لكنه من أهل الترجيح والنظر، فوجد الرخصة التي في غير مذهبه هي الأقوى دليلا وكان من أهل الاجتهاد، فيجوز له الأخذ بتلك الرخصة.
0: جميل.
1: النقطة الرابعة أن تدعوه للأخذ بتلك الرخصة حاجة التي في غير مذهبه، حاجة أو ضرورة، فله أن يأخذ بها أيضا. النقطة الخامسة أن تكون الرخصة في غير مذهبه وليس له أي ما يدعو للأخذ بتلك الرخصة إلا مجرد التشهي فقط، فمثل هذا لا يجوز له.
0: نعم.
1: فإن أكثر منه، هذا الحالة السادسة الآن، إذا كان يكثر من هذا التتبع لا يجوز له ويفسق به على رأي كثير من العلماء. فالقضية إذن لا تدعوك لأخذ رخص المذاهب الأخرى أو العلماء الذين لا تعتقد أرجحية علمية فيهم إلا لحاجة أو ضرورة، وإلا فقد يكون الإنسان بهذا السبب متتبع لشهواته، والله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا نوع من الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. فينبغي الإنسان أن يتحرز من الرخص الاجتهادية التي يجدها عند عالم قد لا يراه عالما أو يرى أنه من مرجوح العلماء أو من المذهب التي لا يتبعها مثلا.
0: جميل. نعم. لكن ترد شيخنا فضيلة الشيخ الكثير من التساؤلات، يعني أذكر على سبيل المثال الكثير يورد حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث رواه البخاري ومسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ألا يعني يدل هذا الحديث أو يعطي دلالة واضحة على قضية أو صريحة على قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الفتوى يخفف على الناس، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نحن ننطلق من فتاوى العلماء بما هو أرخص أو بما هو أيسر بالنسبة للناس؟
1: الحقيقة أن هذا الحديث هذا من أقوى شبه من يسلك دائما التيسير، حتى هناك من خرج من علماء هذا العصر كالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله وخرج بما يسمى بفقه التيسير، وهو انطلق من هذا الحديث ومن غيره، حتى قال إن منهجه هو التبشير في الدعوة والتيسير في الفتوى. الفتوى لا يصح لنا أن نيسر فيها أو أن نشدد فيها أيضا إلا بدليل، بدون ذلك لا يصح، أو أن تكون من يتبع مذهبا فتأخذ عزائمه ورخصه، أما أن يكون هناك التقاط للرخص من أجل التيسير فقط على النفس وعلى الناس فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مشقة أو حرج أو عامة بلوى فمثل هذا لا مانع منه، أما ما عدا ذلك فينبغي الحقيقة التريث. والحديث هذا لا يشير إلى ما ذكرناه، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرح عليه أراء علماء وفتاوى حرام وحلال فيأخذ الأيسر منها، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. إذا ما معنى خير بين أمرين؟ للعلماء في ذلك إجابتان. الإجابة الأولى ما خير بين أمرين من أمور الدنيا فيختار أيسرهما على نفسه وعلى الناس، من أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم زار مع مجموعة من صحابته لأحد الأنصار فجاءهم بالعذق، عذق الرطب كاملا فيه التمر والرطب والرطبة في نصف عمرها، فقال صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت، يعني لماذا لم تقطع لنا شيئا منه وقطعت العذق بكامله، هذا من باب التيسير. فقال هذا الأنصاري رضي الله أحب أن تجني بنفسك، يعني أن تنتقي، ثم أخذ المدية السكين لكي يذبح، فقال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا تدر عليك، هذا معنى التيسير.
0: هذا في الرأي الأول الذي يخصص هذا القول في قضية الدنيا،
1: في أمور الدنيا. نعم. التيسير على النفس وعلى الناس في أمور الدنيا، يعني كما نقول حسب ما يتيسر، أو كأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهل عليه بعض الناس فيعفو عنهم، عفى عن ذلك الرجل الذي بال في المسجد وعن ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة وعن يعني مجموعة من الأعراب اللي دخلوا في الإسلام حديثا، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يريد أن يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا نوع من أنواع التيسير، وقد ذكره يعني ذكره الحافظ بن حجر العسقلاني، هو ذكر هذا النوع في فتح الباري، فيقول في شرح هذا الحديث إن الحديث الصحيحين، يقول قول عائشة بين أمرين أي من أمور الدنيا، إذا ليست حلال وحرام أو مباح وواجب، يدل عليه قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدنيا لا إثم فيها، إلى أن قال وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. إذن هي أمور دنيا، أمور تخير، فهذا جانب،
0: هذا رأي
1: في معنى ما معنى التخير هنا، من أمور الدنيا المعتادة. طيب هناك رأي آخر، أي معناه أن الله سبحانه وتعالى يخيره بين أمور شرعية متعددة كلها جائزة، فيختار صلى الله عليه وسلم الأيسر منها. يعني مثلا خير صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى بين القتل أن يقتلهم وبين أن يسترقهم وبين أن يمن عليهم وبين أن يفاديهم، فاختار الأيسر وهو أن يفاديهم بشيء من المال إن لم يكن بشيء من التعليم، اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. لما رجع من الطائف خيره الملك بين أن يطبق عليهم الأخشبين أو أن الجبلين العظيمين أو أن يعفو عنهم، هذه كلها أمور كانت جائزة له صلى الله عليه وسلم، فاختار العفو عنهم، يعني أمور شرعية جائزة فيختار صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره النووي في شرح مسلم على الحديث، أحب أن نختم به، فيقول في معنى قول عائشة أيسرهما قال فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي، قاضي عياض يعني، ويحتمل أن يكون تخيره هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتل وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار، فكان يختار الأيسر في كل هذا. فهذا معنى الحديث، ليس معنى أن حلال وحرام نختار الأيسر دائما، فليس هذا هو المقصود.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونشكر لك هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة من هذه السلسلة. تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية. يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور، مكان إقامة الدورة مركز منارات للتدريب مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في العشر من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية. بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك،
ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم. الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد، شارع دار المصطفى، حارة الروضة، قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 736-970-056. كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 776-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل الحجاج والمعتمرين، وأن يشركنا معهم في جزيل الثواب الذي وعد به سيد المرسلين، آمين اللهم آمين. أما بعد، الإخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف هذه الحلقة الحبيب العلامة مدير مجلس الإفتاء بتريم علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. بداية، الحبيب مشهور، نستقبل الأمة اليوم 9 من ذي الحجة وأيام العيد، فكيف تستقبلها؟
2: الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أوقاتا شرفها وأماكن شرفها، كما شرفها أشخاص وفضلهم على بعض البعض، حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والبشر ليس متساوية، وإنما في الأفضلية يتفاوتون، والبقاع تتفاوت تتشرف بعضها، فهناك بقاع مشرفة مثل الحرمين الشريفين وأماكن مشاعر الحج شرفها الله وكرمها ولها امتياز خاص، وهناك أوقات شرفها مثل هذه العشرة الذي نحن فيها وأيام العيد المقبلة علينا، لها ميزتها ولها فيها عطاء من نوع لا يشبه أي عطاء في وقت آخر. فالبقاع تتشرف، والأوقات تتشرف، والأشخاص تتشرف، ونسأل الله أن يكرمنا بشرف الأشخاص وبشرف الأماكن بشرف الأوقات. فالأوقات المقبلة علينا هذه الأيام، الأول نحن في العشر ليالي الذي يكتب الله بها في القرآن في قوله تعالى والفجر وليالي العشر، لها امتياز خاص، ليس من أيام العمل فيها عند الله بمكانة عظمى مثل العمل الصالح في أيام العشر وليالي العشر، الليالي عشر. فإذا بيصوم الإنسان يصوم 9 أيام هذه، وكذلك في العشر ندبنا الشارع إلى التكبير خصوصا عند رؤية الأنعام وإلى الذكر وإلى أي عمل صالح في هذه الأيام له ميزته الخاصة وأجره يتضاعف بكثير على غيرها من الأيام، لأنها أيام مشرفة. كما تأتي أيام العيد فيها يوم عرفة، هذا يوم شرفه وعظمه، وله نظرات وله تجليات وله عطايا وله منح لمن كان متأهل لها، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون متأهلا لهذه المنح وهذه النظرات الربانية والعطايا من ربنا سبحانه وتعالى التي يمنحها من فيه أهلية. والتأهلية بصلاح القلب ونظافته من الأقدار ومن الأدناس ومن المعاصي، هذا الأهلية. فإذا تأهل القلب تحل فيه النظرات الربانية والرافحات الرحمانية والبركات والخيرات، سواء حتى ما وقف بعرفات، فكم من واحد متأهل لنظرات ربي ونفحاته ولم يقف بعرفات، ينالها وهو في بلده وهو في محله، وكم من واحد يقف بعرفات ولا عنده أهلية لتلك النفحات والنظرات فيذهب ويعود كما بداكم تعودون. فينبغي الإنسان أن يؤهل نفسه بتصفية قلبه من القاذورات ومن الأدناس ومن المعاصي، وينتبه من العقوق، عقوق الوالدين، وينتبه من عقثيات الإرحام. فمستحيل أن يكون شخص عاقل والديه ينال شيء من، مستحيل، المستحيل الذي لا يكون، مستحيل، هذا شيء مستحيل. فالعاقل والديه لا ينال شيء من نظرات ولا من رحمات ولا من تجليات ولا من اللفحات الربانية ولا الرحمات الربانية، ولا عاق ولا قاطع الرحم لا يحلم بشيء. وكل من كان قلبه قذر حقد أو بحسد أو بغضة أو شحنة أو قطيعة أو شيء أو كبر أو إعجاب وغير ذلك، هذا يجب عليه أن يعرف أنه محروم. الذي قال في النبي اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروم، المحروم التي تنزل البركات والرحمات والخيرات وهذا ما يتحصل على شيء منها، هذا يعتبر محروم. حرم لو أعطاه الدنيا بحذافيرها وحرم هذه الخيرات والبركات، محروم، ما تنفع الدنيا كلها. ولكن البركات هذه والنظرات والتجليات والرحمات أعلى شيء وأغلى شيء، فهنيا لمن حظي بشيء منها. وهذا بالتعرض، أول يصلح قلبه ينظفه ويتعرض في الليالي الشريفة هذه، في الأوقات الشريفة، أوقات شريفة شرف الله نهارها وليلها فيها، لأنها فيها شيء من العطاء الرباني. عليك أن تتعرض، من بغى شيء يدور له، فهي بضاعة بغيتها صح تدور لها من دكان إلى دكان لما تتحصل عليها. وانت بغشي من النفحات الربانية والغفران والعتق من النيران والنظرات ربي عليك ورحمات ربي عليك، دور لها. ألا النبي يقول حديث عن القدسي، ربي يقول ألا وإن لربكم في أيام داركم نفحات، محقق لا 100%، قال لا بلتيكم من داركم، قال لا ألا فتعرضوا لها. عليك التعرض، مش باقي لها عندك كنت بعيد. بماذا التعرض؟ تعرض بتصفية القلب وصلاحيته وإخراج القاذورات منه، من كبر، من حسد، من بغضة، من شحنة، من قطيعة، من عقوق وغير ذلك. هذا التعرض شو بتحوز النفحات الربانية. وكم من واحد ما راح للحج لكن يتحصل على عطايا ونظرات ورحمات من ربي أكثر من اللي حجه. ليه؟ لأنه اهتم تصفية قلبه حتى حلت فيه البركات، حلت فيه الرحمات، حلت فيه النظرات. وهذا بالتعرض لها بالحضور مع الجماعات في الأماكن المناسبة. فإذا اجتمع 40 فيهم ولي، 80 على الأقل اثنين أو كلهم، 120 200، فأي اجتماع للمسلمين على ذكر الله، على الذكر، على التذكير والمحاضرة، أو على الصلاة على النبي، أو على تلاوة قرآن في أي بقعة كان، أو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على قراءة سيرة النبي. المؤمن اللي عنده إيمان صحيح يحرص على الحضور من أول ذلك الاجتماع، لأن فيه رحمات. هذا من التعرض، يحاول يصفي قلبه ويحضر مع الحضور في حضراتهم، في مجلساتهم فيها ذكر النبي، فيها صلاة على النبي، فيها ذكر لله، فيها وعظ، فيها تذكير، فيها اجتماع على طاعة الله. احضر، الحذر تقع من المحرومين، وحضر وقع من الأولين لا تقع من المتأخرين. قال فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الغنم هذه ما تبدو في المقدمة فيها التالية، يجي الذئب من خلفية وشله، والذئب حق بني آدم الشيطان، لأنها غنم، حمارها غنم. لكن المتأخر منها اللي يجي إلا آخر الوقت، في جلسة خير يجي متأخرين، هذا الذئب يشله. من الذئب ذا؟ الشيطان. الذيب حق بني آدم إبليس، فإذا شيء ما جمع خير كل من الأوائل، تعال بدري حضر أنه مولد وأن مجلس على قراءة قرآن أو ذكر أو حياة في مسجد أو صلاة عيد أو غير ذلك، كن من الأوائل ولا تقع من الأواخر، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصعة المتأخرة، والذئب حق بني آدم الشيطان. فالله يجعلنا من المسارعين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال تعالوا متأخرين، سارع أم على يسارعوا ذي، تعال في أول وقت في أي اجتماع خيري، على ذكر الله، على تلاوة كتاب الله، على صلاة، على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع فيه خير، سارعوا إلى مغفرة. شو المغفرة في هذا؟ في لما تسارع إلى مجالس الخير، إلى مغفرة من ربكم. إذا جيت مسارع المصيبة جاء متأخر. حتى الآن عندنا لو ما هم تقسيم حسي، واحد جاء بعد ما يقسمون مع اللبوشي، خلاص تعال سامح، تعال في الأول بتحصل، أما تي متأخر متأخرين لا. هم قال لا يكفيه تأخر، والله يوفقنا المسارعة للخير وفعل الخير وفعل ما يسن ويطلب من الصيام في يوم عرفة ومن الأضحية ومن صلاة العيد ومن التكبير 5 أيام، أيام من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بعد كل صلاة فريضة أو نافلة جماعة أو منفرد أداء أو قضاء، كل صلاة صليها كبر بعدها في 5 أيام، يوم 9، 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة. وكذي سنن الإنسان اللي هو يبغى حريص على فعل الخير والطاعة يسن، يطلب ويسن، ما بيقدر الإنسان في محاضرة وفي مذاكرة وفي جلسة يعطيك السنن كلها، إنما بيحثك على السنن فعل السنن، وعليك أن تسأل وأن تبحث ماذا يسن من صيام ومن ذكر ومن استغفار ومن قالت لا إله الله وحده ولا شريك لا له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء ألف مرة يوم عرفة، سورة الإخلاص، والتعرض للنفحات، بيحصل من يوجهه. لكن إذا ما طلب ما دور أي حاجة حتى أمور الدنيا، إذا ما دورت لا ما تحصلها، ما تضطرب عليك أو هي تدور لك أبدا، فكيف إلا بالأشياء الآية المثمنة العظيمة لما تقابل بالثمن العطايا الربانية بعدين من نفسها لما التعرض. والله يوفقنا للتعرض للنفحات والعطايا الإلهيات، ولا تأتي العيد ونحوز البركات اللي تنزل فيها والتجليات والرحمات والخيرات، لا نحرمها، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع. معنا على الخط الأخ أبو صالح.
3: ألو،
1: تفضل.
3: ألو،
1: أيوة تفضل تفضل.
3: اسمع.
1: أيوة،
3: العايدين مقدمة
1: فائزين مقبولين إن شاء الله.
3: أسأل أنا عن الحكم، الواحد لما يخرج عنده يعني يخرج عنده ترياح دائما باستمرار، عرفت كيف
1: يخرج ترياح باستمرار؟ باستمرار
3: باستمرار نتيجة عملية، لأن أول عملية وثاني عملية كذا الدكتور قال إن هذا باستمرار معك، يعني كيف حكم لما توضى قليل بعد يعني كلمة دقائق يخرج باستمرار؟ أنا وأنا يرد أي أحد بالنسبة للموضوع. طيب.
1: سؤال آخر. سؤال آخر.
3: لا شكرا.
1: سؤاله يقول يخرج ترياح منه باستمرار نتيجة عملية، فإذا توضأ بعد كم دقائق يخرج الترياح، ما حكم صلاته؟
2: الترياح حكمه حكم سلس، إن كان يتريح بعد ما يتوضأ وخلاص وينقطع، بعدين ينقطع فترة زمنية بتسع وضوء وصلاة عليه يعيد الوضوء مرة ثانية ويصلي، وإن كان لا يتمكن من فترة زمنية تسع الوضوء والصلاة بدون ترياح يصير حكمه حكم سلس البول والمستحاضة، عليه الموالاة في الوضوء والصلاة، ولا يتوضأ الفرض إلا بعد دخول الوقت. هذا إذا كان باستمرار لن ينقطع الريح يخرج منه، ما ينقطع فترة زمنية تسع وضوء وصلاة، فنقول لهذا الشخص إذا توجد فترة زمنية ينقطع فيها الريح منك توض فيها وصل بحيث ماشي يخرج، وكان قال لا لا يتمكن من فترة زمنية، وقال إذا توضأ يخرج منه ريح. طيب يستمر أو ينقطع؟ فكان يستمر الريح لا لا يتحصل على فترة زمنية ينقطع فيها الريح تسع وضوء وصلاة، هذا ثلث ويعفى عنه وعليه يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا عليه حشو ولا تعصيب لأن الريح ما له جرم، بخلاف ذاك ثلث البول أو المستحاضة يجب على المستحاضة، والثلث يغسل سواتيه ويحشوها ويعصبها ويصلي، واللي يخرج في هذه الفترة وقت الصلاة معذور عنه لأنه ما يتمكن ماشي فترة زمنية يكون فيها انقطاع. وأما مال الريح لا يجب عليه حشو ولا غسل، إذا كان باستمرار له الرياح يخرج منه لن ينقطع عنه فترة زمنية تصح وضوء وصلاة، فعليه لا يتوضأ لأي فرض إلا بعد دخول الوقت، وعليه الموالاة في الوضوء والموالاة بعد الوضوء يصلي، وما خرج في الفترة هذه يعفى عنه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ أيوب، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معنا سؤال.
1: أي واحد؟
4: إذا كان إنسان فيه جرح ومنعه الطبيب من وصول الماء،
1: طيب
4: ما حكم وصل الجناب؟ وهل يتيمم في كل فرض؟ وما هي كيفية التيمم؟
1: طيب سؤال آخر.
4: جزاكم الله خير.
1: أحسنت. قال إذا كان الإنسان فيه جرح وفيه جرح ومنعه الطبيب من وصول الماء، فما حكم غسل الجنابة؟
2: الجرح إذا كان في غير أعضاء الوضوء وعليها لا حدث أصغر وضوء ماشي مشكلة فيه، لأن الجرح في غير أعضاء الوضوء، لكن لو عليه جنابة لأن الجرح عليه غسل جميع بدنه، فيأتي في مسألة الجبيرة إن أمكن نزع الجرح هذا يعبر الماء عليه ولا شيء مضر عليه، واجب عليه يعبر الماء ولا عليه قضاء ولا شيء. منعه الطبيب قالوا لا لا تلمس الماء، في حالتين، تارى يكون عليه ساتر وتارى يكون ماشي ساتر عليه غطاء شاش أو بلستر أو لصقة، هذا ساتر، هذه جبيرة يسمونه. وإذا كان لا جرح ما عليه ساتر وعليه جنابة عليه يغسل الصحيح ويتيمم في الوجه واليدين عن الجرح ولا عليه قضاء. إذا كان ما عليه ساتر بل جرح بس، أي موضع قرب الجرح بيضره الماء يبعد الماء من الجرح، وأي بقعة تجاور الجرح بيضره الماء، بقول الطبيب الماهر المسلم هذا يتم يغسل الصحيح من بدنه، وهذا الجرح لأن الجرح ما في الوجه وفي اليدين، بخلاف لو كان الجرح في اليدين وعليه جنابة لازم عليه الإعادة عليه القضاء، لأن التيمم حقه ناقص. أما جرح اللي في الرجل في الظهر في الصدر وعليه جنابة يتغسل يغسل الصحيح، ومحل الجرح لا يلمس الماء، وكل بقعة بيضرها الماء لا يلمس الماء، وعليه يتيمم ولا عليه قضاء. أما إذا كان عليه جبيرة في مسائل جبيرة، إذا كان الساتر لم يأخذ من الصحيح شيء إلا علامة الجرح فقط، لم يأخذ من الصحيح شيء، هذا يصل الصحيح ويتمم على الجريح ولا عليه قضاء. أو الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضع الساتر ذا على طهارة، على تأول على طهارة ما في جنابة عليه، صراحة لا الساتر لعن الجرح على طهارة يغسل الصحيح يتمم على الجريح ولا عليه قضاء. لكن فيه ثلاث حالات، إذا كان الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك وضع على غير طهارة هذا عليه عاد، أو الجرح أخذ من الصحيح زايد على قدر الاستمساك زايد مسكاب بوصة خلاه في الصين توسع جنب عليه القضاء. أو الجبيرة في الوجه ولا واليدين، لأنه لا وضوء كامل ولا غسل كامل ولا تيمم كامل في الثلاث وضي عليه لعاد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول: هل يجوز دخول بنت العم على أولاد عمه؟
2: بنت العم على أولاد عمه يا بنت العم على عيال عم، هذا جانب أشي محرمية بينهم، لأن عيال العم يتداخلوا، عيال العم يزوجون بعضهم البعض، فهذا بنت العم تدخل على عيال عمه ما يجوز، أجانب بها لا يجوز يدخلون عليها. وتكلمنا اليوم في الزيارة في التربة عن دخول حتى على المحرم، إذا كان بيدخل إنسان على محارمه سبع من نسب، سبع من رضاع، وأربع المصارى من نسب في القرآن، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخ سبع، والنبي قال حرم من الرضاع وحرم من نسب سبع فوق 17، وأربع المصارى أمهات الزوجة وبنات الزوجة وزوجات الآباء وأزواج وزوجات الأبناء من المصارى دي. ذكرنا أن الإنسان المحرم هذا ما ينقضه، وهل ينظر إليه أم ينظر إليه؟ يجوز النظر بشرطين: إذا آمن الفتنة ولم ينظر بشهوة، فإذا بينظر إلى محارمه بشهوة أمه وبناته من أو من الرضاع أو من المصاهرة شهوة حرام، وإن كان محارم ما ينقضنا نظر إليهم شهوة حرام، أو كان كذلك النظر إلى المحرم بيسبب فتنة، بيفتن بها، بيتم قلبه معلق بها، بيظل الشيطان يجيب له خواطر وهواجس حرام. وأما عند أمن الفتنة والنظر ليس بشهوة يجوز، أما الأجنبية لا يجوز مطلقا، لا بشهوة ولا حتى بدون شهوة، حتى ما يعني أجنبية ولو عجوز عورة شوها ما أجنبية لا يجوز بتاتا. وأما النظر بشهوة لا يجوز، قلنا إلا من للرجل لزوجته بس، توك زوجتك تم نظر إليها من رأسها لقدمها بشهوة ماشي حرام عليه، لكن غير الزوجة حرام، حرمك حتى ما ينقضنا، هذا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول أنها زوجت ابنتها ولكن ما دخلت على زوج ابنتها، يعني ما رضيت تدخل على زوج ابنتها.
2: أمهات الزوجة، أمها وأم أمها وأم أبوها، هذيلا محارم لك إذا عقدت بالعقد، إذا عقدت على مرأة أمهاتها محارم ما ينقض لك. ولكن هل يجب، سؤال هنا، هل يجب عليها تدخل على زوج بنته؟ لا، ما هو إن حبت الدخول عليه جاي وما بدخل عليه، لكن يجب عليه أن تعرف إذا بغى زوجها تدوم علاقته مع بنتها ويفرح بنتها تفرح. عندنا خصوصا في الحضارم واحد على سبيل النكسة والدردشة في القوافي، وربوك عنك في الحالات راضي، في القوافي في رمضان يبونها الحار الدخاء، وربوك عنك في الخالات راضي، فرحنا الخالات. فالغالبا هذه المرأة أم الزوجة ما بتدخل على زوج بنتها، هذه إلا نادر، والغالب لا يشتبهن الخالات، إذا جاء عندها زوج بنتها تشتبه، وعاد أول كان قريم تقعد فوق الرقدة حق القهوة يوز بنتها عندها وبنتها تقع شبحة كبيرة. فالسؤال هذا عن هذه أم الزوجة اللي ما بغت تدخل على زوج بنتها، يقول هذا ماشي حرام عليه، الحرام ماشي حرام، لكن من حسن المعاملة حتى زوج بنتها يعامل بنتها معاملة حسنة ينبغي تدخل عليه وتأخذ بخاصوره بمقابل ما تقدمه من أخلاق معه، يكون زوج بنتها يتخلق مع بنتها. هذا إذا المرأة تبغى زوج بنتها يرتاح مع الزوجة ويصبر عليها، هي الأم الخالح لا تقصر مع الزوج، تأخذ بخاصوره وتفر روحه. إيه مقابل هذا؟ مقابله يكون منه فرحة لبنتها وأخذ خاطر لبنتها وصبر على بنتها، يصبر على البنت له الأخلاق حق الخالدي. أما هذا السؤال لما جاء قال إنها ما أبغى تدخل على زوج بنتها، هل هي آثمة؟ لا، ما هي شيء إثم عليه، لكن ما هذا ينبغي لها أن تعامل زوج بنتها معاملة حسن، وهذه ما هي معاملة حسن، معاملة سيئة، لأنها يجيب قفوة بينها وبينه تعكس عدين على بنتها، يصير قفوة بين زوج بنتها وبين بنت، والسبب هي بنهيبها ونقول لها خذي بخاطر زوج بنتك وفرحي وخذي بخاطره. لكن السؤال إذا كان هل يجب عليها تدخل على زوج بنتها؟ لا، ما هو واجب، ما بتصل عليه من المعاملة الحسن، ما بتصل عليه مع هذه أخلاق ما هي طيبة، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير. مرة تسأل تقول هل إحياء ليلة العيد بالقرآن فقط أو بغيره؟
2: الإحياء المطلوب في الحديث كما من أحيا، قال النبي اللهم صل عليه، من أحيا ليلة العيد ليلتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أحيا الله قلبه. قال العلماء المراد بالإحياء أن يشغل معظم الليل في عبادة، ولما قالوا في عبادة بأي نوع؟ تلاوة قرآن، صلاة، ذكر، تسبيح، تحميد، اعتكاف في مسجد، كل هذا عبادة. فلهذا المتقدمون عندنا في حضرموت بل في تريم يعملون تراتيب في المساجد، يضلهم الله خير، حيث رتبوا لنا مثل الشخصان بفضل وغيره، رتبوا لنا الحزوب والتراتيب، فيحيون ليلة العيد بالاعتكاف في المسجد، تلاوة القرآن، وبالتكبير، وبالصلاة، وبالتسبيح والتحميد، ويكبرون كل ما وصلوا عن جزء أو وصلوا عن سورة يكبرون. فأحيوا ليلة العيد بعبادات متعددة، بعبادات متنوعة، حتى حضورك للإحياء لا يجد تكثير سواد ليحيون عبادة، لأن بحي في داري بأخرج مع المسجد، فالمسجد ليحيونه 20 نفر حياء أفضل من أبو 10 أنفار، مسجد في 50 نفر يحيون ليلة العيد أفضل من مسجد في 30، مسجد في 100 نفر يجتمعون، وأنا بحضر تكثير السواد يكثر العدد يحط الفضيلة. انتظارك من حين ما تجي في المسجد لنصلي الفجر، أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فالتراتيب يعملها الأولون في حضرموت بل في تريم خاصة تحتوي على عدة أنواع من العبادات ليلة العيد، مش عبادة واحدة. نعم، العلماء قالوا من أحيى ليلة العيد بأي عبادة، بذكر، بتلاوة، بصلاة، بأي عبادة. ولكن تراتيب السلف عندنا يحيون ليلة العيد بأنواع كثيرة من العبادات، من الصلاة والتكبير، تلاوة القرآن والذكر والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة. إذن حصل الإحياء بأنواع كثيرة من العبادات والطاعات، فنسأل الله يقبله. إذا قبل الإحياء بتحيا القلوب، من أحيا أحيا الله قلبه، فقلوب الآن ميتة، الله يحييها إن شاء الله بالحياة ليلة العيد. ومعنى الحياة أن تعبد الله في معظم الليل بأي عبادة، ونوعت العبادات كما هو الواقع عندنا في تريم أفضل وأفضل وأفضل، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير. ننبه الإخوة المستمعين، من أراد التواصل على البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 414-111. مرأة تسأل سؤال آخر تقول هل يجوز للزوج أن يطالب بميراث أبوه من أعمامه؟
2: طالب
5: ميراث حق أبوه عند أعمامه ما أعطوه إياه، هل يجوز له يطالبه؟
2: الحق مال أو إخصاص أو عرض حتى يجوز لكل إنسان يطالب بحقوقه المالية والإخصاصات والحقوق، ما هو مال الحق من الحقوق، كما يجوز أن يسكت عنه. هل يجب على الإنسان إذا له دين عند حد أو له ميراث عند حد يجب عليه يطالب؟ لا ما يجب، بيطالب فيه له حق بيتنازل عنه أو بيسكت ساكت منه يجوز. لا يجب المطالبة في حق من الحقوق ولا مال من الأموال ولا حتى في حتى تكلم على عرضه، ما يجب مطالبته، وإنما يجوز أن تطالبه بالحق، ومن طلب حقه لا يحلق الإنسان لأنه قال لطالب الحق ما قال. واحد له حق عندك، له حق يقول، لكن هل يجب سؤالنا، هل يجب عليه أن يطلب حقه من الميراث، يطلب حقه من عند المدين له، يطلب حقه من حد يتكلم على عرضه، يطلب اخصاص حقه كذلك؟ الوجوب لا يجب، وإنما الجواز مفتوح، يجوز يطالب وله حق، ويجوز يسكت انت نازل وسامح مع حقه سقط، والله باجازي، الله باجازي على مسامحته، وإلا سامح يبقى الحق في ذمة الآخر إلى يوم القيامة. فلهذا ينبغي الإنسان إذا عنده حق يجب عليه هو يتحلى يصفي نفسه، ما هو قال كثير ناس عندهم ديون للخلق سددوا دينه قال ما حتكلم، ناس يموتون سددوا الدين اللي عليه قال ما حتكلم، ما حتكلم عليكم أنتم ويا الورثة أو الوصي يسأل من له دين يعطيه. الحين السؤال عند المطروح على هو اللي له الدين هل يجب عليه يطالب؟ لا ما يجب، لكن يقول واجب على من عنده دين، من عنده مال غيره يجب عليه يدور له الدين عطي حقه. عندي تركة حق ميت مستولي عليها يجب علي أنا ابحث عن المستحقين من الورث وأعطي كل ذي حق الحق لأنه في رقبتي، بقول يوم القيامة بعدين تركة موجودة عندك حق ميت أنت لك نسبة فيها، طيب الباقي نسبة حق المستحقين، الواجب على من عليك تدور لهم، هم يدورون لك أنت لعنساء لباطس على التركة، حاجتك التركة حق مستحقين عليك أنت تبحث عنهم تعطي كل ذي حق الحقه. وأما اللي له الحق أبا يطالب له حق، حق له يطالب فيه، وأن بيسكت ساكت وأن بيسامع، له ثلاث حالات، يجوز له يطالب ويجوز له يسامح والأجر على الله، من عفا وصلح الأجر على الله، ويجوز له يسكت وتكون بعدين مطالبة عند الحساب بعدين في الآخر. فالثلاثة حالات كلها جايز، ان بتطالب لك حق، وان بتسامح لك حق، اجرك على الله، وان بتم ساكت الحساب في الاخره بعدين. لكن عكسنا قلنا هو اللي عنده الحق ذا تركه او دين هو عليه يبحث عن المستحقين منهم ويعطي كل ذي حق حقه، والله اعلم.
5: جزاكم الله خير. مرأة تسأل وتقول في هذه الايام قسموا عنوز، فهي تسأل أن لها نصف وأبوها النصف الآخر في عنز، فهل يجوز لها أن تبيع حقها لتشتري بها ثياب العيد؟
2: هذه شيء توزيعات قبل العيد ما سمى ضاحي، فمن الخطأ أن يسمون توزيع ضاحي، هذا غلط غلط غلط.

0: اذبحوا عني، وقال له أن يذبحه ووزعه، يوزع كله ولا نصه ولا بعض سنة تضحية. هذا وكلته في رأس غنم كامل جزعة من الضان أو ثرية من المعز، وكلته أن ينوي عنك سنة تضحية يخليه حي لما تيلعي. ألا وقال ذي عدم ما يضحية، سيأتكن أضحية لا جاءت العيد ونواب عصات العيد وذبحه، هذه أضحية. حين وضع الغنم قال أضحي، أضحي أضحي، والأضحية لازم على المضحي يذبحها بنفسه أو بوكيل كما صورنا في الوكال. لو بعت أضحية نويتها وبعتها فقراء مساكين حي ما صح، لازم سريق الدم. وعبد الله بشيء أفضل من راقة الدم يوم النحر، أفضل عبادة إراقة الدم ذبح، ما هو إراقة الدم أوادم كما هو مثل شاعلة ذبح وقتل. لا، إلا ما أحل الله لنا ذلك من النعم إبل بقر غنم. وأما هذا السؤال إلا ما حنص في رأس، هذه ليست أضحية، هذه صدقة، والصدقة إذا قبضها المسكين له حق يتصرف فيها بأي تصرف، بيهبها بينذربها بيبيعها صدقة. الصدقة ما نقول أضحية، فمن كلف بأن يأخذ أضحية عن شخص غريب مسافر في المهجر وقام خذ راس حي وعطى واحد، الآن هذا مقصر وحرام عليه. عندك صلاحية من الدافع الثمن أن تشتري أضحية، لازم يشتري أضحية ونوها وذبحها بعصات العيد. نعم، كما قلنا في أول كلام، واحد وكلنا أن أخذ الأضحية، قمت أنا وكلت واحد قلت وكلتوك، قلت خذ هذا الرأس وكلتوك أن تذبحه تنويه عن فلان، تنويه ما هو عني أنا، عن فلان صاحب الثمن، تذبحه نهار العيد أو بعد صلاة العيد وانوى عن فلان، هذا رأي، هذا وكيل، وكيل عن ذلك. أما من الآن تنويها أضحية وتوزعها قبل العيد، أو تنويها أضحية وتعطيها الفقير أو مسكين قبل الذبح، لا تكون أضحية. والذي وكلك والذي كلفك بأن تشتري أضحية هذه في رقبتك، وهذا العمل اللي عملته ألا من صرفاتك أنت تتحمله، وعليك الثمن لمن وكلك أن تأتي بالأضحية، لأن الأضحية ما سمى أضحية إلا ما يذبح بعد العيد، ولا تكون أضحية قبل الذبح، فلا بد من إراقة الدم، ولا تكون أضحية إلا بالنية، والنية من مالكها، من اللي ملكها، إما هو بنفسه أو من يوكله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل وتقول عليها يمين فصامت يومين وجاءتها العادة، فهل يجوز لها أن تصوم هذا اليوم مع اليوم التاسع، وهل يجب أن يكون الصوم في أيام متوالية؟
0: الكفارة اليمين مقدم على الصوم عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لا يجوز الصوم عن اليمين إلا إذا عقد عن 3 الخصال الأول. عتق الرقبة الآن معجوز عن أحد عبيد، يبقى عاد حالتين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذا يقدر الإنسان يخلي 10 مصاري طعام أو رز، أو يجيب 10 ثياب صارون ومزدرة ورادي وعمامة، 10 ثياب إما جديدة أو مستعملة وعادة حية يمكن استعماله، عجز لا معه 10 ثياب، ويجوز حتى رجال بيجيب 10 ثياب عمامة ورادي ومزدرة وصارون ودرع وكرت محمل لباس وهنكة، نجيب 10 ثياب ويقول تعطيها بعدين رجال، تعطيه كرت ولا درع، يعطيه زوجته ولا جسم، 10 ثياب حق رجال ولا حق نساء، لو رجال جاب 10 ثياب حق نسوان كفارة يمين، مرأة جابت 10 ثياب حق رجال عن يمين، نعم يصح. أما الصيام لا يجوز عن كفارة اليمين إلا عند العجز عن عتق الرقبة، والعجز عن إطعام 10 مساكين، والعجز عن كسوة 10 مساكين. نص القرآن ذلك في القرآن، لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم لكن مع قلبه، فكفرت إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحيوا رقبة، فمن لم يجد فصيام. أي صريحة حتى كل واحد يعرف، فمن لم يجد الثلاثة الأشياء دي يصح الصيام. منتشر عند العامة عندنا الآن يصوم عن كفارة يمين، لا ما قدر على 10 مصاري طعام، تبيع القرص في يدنا ولا مطلة في يده ولا من ثياب لمح، يجيب 10 مصاري طعام أو تجيب 10 ثياب. لا إذا عجز، نعم عندك الرقبة الآن ما حد عبيد، ما يجوز عنه، لكن 10 مصاري طعام من هو اللي عاجز عنها؟ معه جوال، يبيع الجوال يجيب 10 مصاري طعام أو 10 ثياب. فما دام تقدر على الطعام أو على الكسوة لن يكفي الصوم لو صام حتى شهر وثلاث أيام. يعني لو فرضنا بأتبعها هذا السؤال من المرأة عاجزة عن عتق الرقبة، عاجزة عن 10 مصاري طعام، عاجزة عن 10 ثياب، ما سمح هذا الصوم عند العاجز عن ذا الصوم. صامت يومين جاءت العاد، جاءت العادة كيف تعمل؟ صوم يحيض لا ما صح ولا ينعد عليها، إذا صرت من الحيض صوم يوم، والصيام 3 أيام كفارة اليمين ما هو لازم الأفضل تكون متوالي، لكن لو فرقها صوم يوم يصوم يوم بعد يفطر كم أيام صوم يوم، لو فرقها جائز والأفضل التوالي. وفي السؤال كذلك صرح أنه إذا بصوم يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة وبتنويه من شق كفارة اليمين عند العجز عن العتق والإطعام والكسوة، بتنويه صام غدين كفارة عن اليمين وعن سنة صيام يوم عرفة في أسئلة تعالى، بتنوي فرض ونفل. قال في الزباد وإن نوى فرضا ونفلا حصل، يحصل اللوذة الفرض سقط عنه والفضل حق السنة حصل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا مرأة تسأل تقول هل الأفضل المرأة أن تصلي العيد في بيتها أو في مصلى العيد؟
0: المرأة يا حديث عن النبي صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في جوف الكعبة، وأي حال المرأة أحسن؟ قالت البضعة الطائرة لأبيها أحسن حالة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل، فنقول صلاتها في بيتها أفضل، خصوصا الشابة التي لو خرجت فتنة عليها وفتنة على الرجال. حتى سيدنا عائشة قالت لو علم رسول الله ما أحدث النساء بعد ما مات لمنعهن الخروج إلى المسجد، هكذا تقول عائشة العالمة، عائشة الصديقية الحميرة الذي يقول خذوا نصف علمكم عن الحميرة على عائشة، تقول لو يعلم رسول الله ما أحدث النساء بعد ما مات لا منعهن الخروج إلى المساجد، فأحسن حال المرأة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل. فنقول المرأة صلاتك في بيتك حصل جماعة حتى من مرأة معها أو من زوجها إذا صلى صلاة العيد مع الجمع، إذا عاد وزوجته بصلي صلي إعادة، هو إعادة له وزوجاته يصلي. فكثير بعض الأسر مكونة من زوج وزوجة ما أحد عندهم عدد كثير، ينبغي لهم إذا عادوا من صلاة العيد وزوجاته بلا صلاة عيد يعيد صلاة العيد معها مرة ثانية، لأن يعني كل صلاة شرعت للجماعة يصلي عادتها إلا وتر رمضان في استثناء. فعلى كل حال سؤال المرأة عن أيهما أفضل، فذكرنا أن النبي يقول صلاة المرأة في قعر بيت أم على قعر بيتها وسط البيت، ما هي عند الخلاف تشرب الخلاف، في قعر بيتها أفضل من صلاتها في جوف الكعبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول في أشخاص يجمعون فلوسا وتعطى لواحد منهم كل سنة ويشتري بها أضحية، والسنة التي بعدها يعطونها واحد آخر منهم، فهل هذه تصح الأضحية؟
0: هذه الأول طريقة الهبكة، والهبكة قيل ما قيل فيها، لأن على حسب ما بيدقق البحث فيها ويمعن النظر فيها يجد فيها حالات لا يقرها شر، أما بيهبش وبيهمش وبيغمض بيقول على متراضين، يقول حتى الربا والزنا يكون متراض. لا عبرة، كثير ناس جوابهم على المعاملة غير الصحيحة يقول حل متراضين حل متساهمين، عجي يقول حتى الزنا متسامي، يا متسامي خلاص ما عاد حرام، الربا يتم متسامي متراضي. يا جماعة لا نقول نحن متراضين على هذا الشيء وفي غموض أو في دعم، النبي يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السؤال الحين ولا هبكة ذي يسمونه، كثير من الناس من لا بيمع النظر فيها يأخذ على ظاهرها بيقول هي متراضين الجماعة، يقول اسمعوا حق متراضين ذي بضيع عنها أحكام كثيرة شرعية، الزنا متراضين عليه يحل، الربا متراضين عليه يحل، لا وألف لا، وهذه كماها. فإذا بدقق فيها نجد فيها حالات لا يقرها شرع، والأولى تركها، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمنفعة لله أقرها لنا، هو أدرى بالمنفعة أكثر مننا. حين بعض الناس ينظرون أن هذا عملية فيها منفعة، ما دام الشرع ما يقرها أو فيها حالات ريبة تركها أو لا، المنفعة في تركها لا في تصبيقها. فهذه أضحية، بغوا أضحية وبيجمعون المال كل شهر يدفع كذا كذا ويعطونه واحد ما بالقرعة ولا بالنوبة يدور عليهم، هي نفسها طريقة الأبكة، ما فيها لف ودوران، لأن التمليك والاستحقاق له شروط، له شروط ما هو مطلقا كذا. متى يملك الإنسان المال يكون ملك له يتصرف فيه تصرف صحيح، صرف الملاك في أملاكهم، فمن صرف في غير ملكه باطل. حين هذا المبلغ يطرحه هل هو باقي في ملكه أو وهابه، فهم قال لا باقي في ملكه، ما يقول صرفي، هم قلنا وهابه، والموهوب له، والموهوب له مجهول يقول روح قرع عليه بعدين. والموهوب إذا من شطر الهبة واهب موهوب له، من الموهوب له معروف، لا وهو معروف ألا بعدين يقول عن فلان خلقت القرع عن فلان، فالهبة غير صحيح. وقلنا باقي في ملكه المبلغ يدفعه كل شهر كم يصرفوا ويعطونه فلان، لازم من هبه ومن شطر هبه القبر. هذه المسائل مرجعيتها الفقهاء وما قرره العلماء من أركان الهبه وشروط الهبه ومن الملك لكل من، هذا يحققونه العلماء. لكن الناس جهال ما قروا العلم ولا قروا الأبواب هذه كلها، تمعنوها وعرفوا شروطها وما هي صحيحة. وما يبطلها، يحكمون بجهله، فمن يحكم بجهله جاهل، وبيجي حكم ضلال، بيجي حكم باطل. فعلى كل حال بيجي أضحية، نعم جمعوها بعدين يتبعون كل واحد يعطونه حقه، يعطونه حقه المبلغ. سلامة كم؟ سلامة انت كل شهر 100، لك 1200، خذ يا فلان 1200، ذلا مسقطة خلوها عند، وذلا 1200، هي بتعطونا من الحين، اخترنا فلان، كل واحد يقبض حقه يقول له خذ 1200، وذا يقول له خذ 1200، وذا يقول له خذ 200، نهار بيختارون الأضحية، يملك هذا، كل واحد ملكه حقه. اللهم وضعها في صندوق كالمركز حق الأولي، يربطون فيها لين ما تفوت عليهم. إذا جاء وقت التضحية يجتمعون كلهم 10 20 20 نفر من 1200، يدفع كل شهر 100، 20 نفر بكم بيجي؟ 20,000 30,000، بتجيب رأس كل واحد 1200 حقه، خذ عيشون حال المرة دي بناها لأبو فلان، خذ أبو فلان خذ وهبتك هذا، وذا يقولوا هبتك هذا هبام من كل واحد وهب حقه، هذه طريقة شرعي. وأما يطرحون من مهوب له يبقون قرعة بعدين أو بالنوبة تدور دورة حق العجلة، هذه عمليات لا يقرها شرع ولا تكون عادة بفضيلة، طريقة غير مشروعة. والله
1: هو في السؤال يقول في السنة بس، ما هو يجمعونها شهريا يعني يوم الأضحية يجيبوها لواحد منهم؟
0: لا يجيبوها، وكل واحد ملك الشخص المبلغ، قال لك ما واحد وهبتوك هذا المبلغ، هل الناس الطريقة اللي يجيب لها هذه إذا عملوا على هري؟ والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الأخوة المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين المولى تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة في هذه الأيام خصوصا وغيرها من الأيام عموما. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد على ما أجاد به في هذه الحلقة، فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. لا ونختم بالدعاء والفاتحة.
0: تقبل الله منا منكم، اجعل العيد قادم علينا وعلى المسلمين بالصلح والصلاح والطمأنينة والاستقرار والأمان والعافية الحسية والمعنوية والحفظ والحجاج، في حط يحفظهم في حالاتهم كلها، واجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور، ويشتكنا في دعاء الحاجين والزائرين والمعتمرين، ويتقبل من الجميع ومن العائدين الفائزين وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور، مكان إقامة الدورة مركز منارات للتدريب مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في العشر من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
0: بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك، ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم. الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد، شارع دار المصطفى، حارة الروضة، قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 736-970-056. كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 776-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على آله وصحبه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم

0: يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا جابر كل عسير يا جابر كل عسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير

حق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكي صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشتات والزيغ والضلال وزلزل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم وصنهم وتولهم ورعهم والهم ومجدهم وفقنا يوم تحب وترضى وطبنا وبهم فيما يجري في القضاء واسرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين العين والسائلين عاجلا يا عبد المسلم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والي وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت سلامك سلامك السلام فحينا بنا بسمتنا بنا يا ذا الجلال والكرم اللهم لا مانع ما تيسر

0: حمزة بن عبد الله الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: كان بدنا يعني من حق التوحيد كل من الدعاء شروط كلها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على أولاد بسم الله
2: الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من العين الشيطان الرجيم. الله نزل عليك كتاب متابعة مثلا ذكر المجرمين رخصان ربما ثم الجلود ومقلوبهم لا ذكر الله ذلك أبدا الله به ما يهدي به من شاء ومن يضلل فما لهم هذا وذكرنا ما يضلل فيه وذكرنا ما يضلل حكم مجنى الله قديم خبير الحمد لله وصلاة محمد وآله. اللهم ألهمنا علمنا فقهك أمرك ونهيك وارزقنا فهمنا نمشي بك ونجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ابن الفهم وخجلنا من ضرورة الوهم وافتحنا باب الحمد لك جعل مدك فتعلم ابن فتهم وعليم فتعلم عليم. اللهم نسألك فهم نبينا حفظنا الهم أكثر من القربين لما غنب العلم زينا في حلم أكرمنا بتقوى وجمنا بالعافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات في النار. بسند زي المرسلة سيدنا الإمام حج أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يدعو في مولاه رضي الله عنه في كتاب الجامع المصغر قال باب حمل الزاد على الرقاب. ولقد حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا فبني زادنا حتى كان رجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. وفيه أنه أيضا جاء في رواية أنه زودهم جرابا من تمر حتى صار يوزع عليهم كل يوم 3 تمرات نقص فصار يوزع عليهم في اليوم التمرة الأميرة. اليوم هم جنود وجاهدون في سبيل الله يقاتلون قوى الكفر يأخذون تمرة. قالوا له ايش تقع التمرة من رجل تمرة فقدناها. قال وجدنا فقدها لما عاد حصلنا التمرة تمنينا تمرة حتى تمرة رضي الله عنه. ثم أرسل الله لهم هذا الحوت من البحر وأكلوا منه حتى سمنوا. قالوا 18 يوم سمنوا لأنه أجسادهم صحيحة وما فيها آثار من الأمراض فبسرعة تعمل وخاصة هي متالة في الأكل الكثير بسرعة تعملت فسمنوا في خلال هذه الأيام عليهم رضوان الله. فيه أيضا هذا العجائب بالاعتماد على الله تبارك وتعالى والتزود بما استطاعوا على خلاف ما يرتبون الآن الهيئات والمؤسسات فضلا عن الجيوش الأبيض من تزود بزاد كثير ومنافقات كبيرة حتى بعض الذين يدعون أنهم يجاهدون ينصرون مركزين لابد على لابد زاد وفلوس وأشياء دليل عدم الصدق والإخلاص وإلا فما تيسر الكفاء والحق يكفي عما ماذا أسره هو الذي يسره. قال أعدوا ما استطعتم يعني والذي لم تستطيعوا عليه هذا من لما تستطيعوا عليه نكفيكم إياه واللي استطعتم أنتم أعدوا وقدموا والباقي هو الذي يتكفل به جل جلاله وتعالى في علاه. والله يرزقنا الإيمان والقيم. وكانوا حتى في طلب العلم تسمعون قصصهم كيف واحد يحصل أكل وحد ما يحصل أكل وحد واحد كثير وحد ولكنهم مجدين في طلب العلم وما تركهم فيسر الله لهم بعد ذلك وكثير من الأرزاق الظاهرة والباطنة أكثر وأكثر ونفع العباد والبلاد. لا إله إلا الله. كان سيدنا شافعي يقول من طلب العلم بالراحة لم يفلح إنما بالكد والجد والصبر والتحمل تحصل حقائق العلم وتحصل فتح فيه. باب إرداف المرأة خلف أخيها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن أسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم معكم من عباد الله الصالحين قالت يا رسول الله ارجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال لها ذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة بأعلى مكة حتى جاءت. وبيقعدتنا حدثني عبد الله قال حدثنا بن عيينة عن عمر بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وعنهم عنكم عن شعبة التعين قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نردف عائشته وعمرها من التنعيم، ذلك أن لم تأتي بعمرة مستقلة، أن عمرتها كانت قران مع الحج وأرادت عمرة مستقلة، وأكثر الحجاج اعتمروا وكملوا العمرة ثم أحرموا بالحج، وهي لما كانت حائض ما أكملت العمرة، قعدت إلى وقت الحج بسبب أنها ما تدخل المسجد، فعلي كل شيء إلا أن تطوف البيت، ثم طهرت وطافت طواف الإفاضة. والآن بيسافرون، قالت يرجعون كلهم بحجة وعمرة وأنا ما عندي إلا حجة بس، يعني عمرة من درجة في الحج ما هي عمرة مستقلة. فقال إن بشاف الوقت ممكن ينتظرها بعض الشيء، وقال أخوها عبد الرحمن اردفها معك وذهبها إلى التنعيم، يعني آخر أول الحل أقرب الحل إلى الحرم تنعيم تحرم. في الشاهد استشهد الإمام البخاري بأنه يمكن أن إرداف المرأة خلف أخيها، وبهذا إذن يعلم أنه إن لم يكن محرم فلا يجوز أن تكون رديفة معه في الركوب إذا لم يكن محرم، ومنهم على الدراجات هذا ما يجوز إذا كان أخو زوجها ولا ما يمكن تركب معه، لأنها تحتاج إلى ملاصقته وتمسك به، فإنما يردفها أخوها وزوجها أبوها لا بأس، مع غير المحرم ما يمكن تركب في الدراجة هذا الشكل. إرداف المرأة خلف أخيها. باب إرتدافي في الغزو والحج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عنكم عن جابر بن عبد الله صحيح قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. باب الردف على الحمار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد يعني بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعنهم عنكم عنا وعن شعبة الأصرحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه أسامة بن زيد. وبلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عنكم عنه عن شعبة الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيدين ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجابات حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج، فاستبق الناس وكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، يعني كم ركعات، ولأنه لما دخل معه كما نفرغ لقوا الباب حتى قضى صلى الله عليه وسلم صلاته ودعاءه ثم خرج، ثم خرج جاءوا وأقبلوا. ابن عمر وجد بلال يقول فين صلى النبي، قال في ذا المكان بين الأسطوانتين يكون الباب خلف ظهره، ووجهه إلى الجدار الأمامي اللي الجدار الغربي جدار، صلى في ذاك المكان بين العمودين. ونسيت ما سأله كم ركعة صلى، بس اللي من تتبعهم رسول الله حرصهم على النساء قد وسط الكعبة، لكن قال فين وين قام وين سجد قروني، حرصا منهم على أن يتبركوا بموضع صلاته وسجوده صلى الله عليه وسلم. قرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم نتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم إلى أن قال باب من أخذ بالركاب ونحوه وبه إليه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم كل يوم تطلع فيه شمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو. وكذلك يروي عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، وبه إليه قال حدثنا
0: عبد. فإن الاسم موضع شاهد في الحديث من أخذ بالركاب ونحوه، ماشي في الحديث أخذ بالركاب. السلامة المفصل، على كل مفصل صدق. عندي في جسدي 63 مفصل، فوجب أن أتصدق في اليوم 63 صدقة، لكن كل تسبيح صدقة وما إلى ذلك. في رواية مسلم يجزيه من ذلك كل ركعتان يركعهما من الضحى. لكن فين أخذ بالركاب؟ قال يعين الرجل على الدبته يحمل عليها أو يرفع عليها متاعه، وهذا نحوه، هذا نحو الأخذ بالركاب. يأخذ بالركاب أيضا يساعده من جملة الصدقات، فاستدل بهذا. وقرأ
2: وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير.
0: حيث يخاف الاستهانة به أو محاولة تغييره وما إلى ذلك، ولأن منتشر القرآن في كل البلدان، إنما بقي مكانه لا يجوز تسليمه مباشرة إلى من يهينه من لا يعلم قدره، وأما من لا يبدو منه قرينة على الإهانة فيجوز أن يأخذ القرآن، خصوصا ترجمة القرآن الآن يحتاج البشر والناس إلى معرفة معاني القرآن لينقاذهم من الورطات التي هم فيها، النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية، كلها ورطات لكن فيها ينقذهم منها القرآن، والحيرة التي هم فيها من معرفة أين لما خلقوا أين الدين موجود في القرآن، كثير من الشؤون النفسية، فيحتاجون إلى فهمه خصوصا مترجم منه، فيعطى لكل من لا يستهين به ولا يرميه ولا يتخفه، يمكن يعطى عسى أن يهديهم الله تعالى. قرأ.
2: باب التكبير عند الحرب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوا قالوا هذا محمد والخميس فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبحنا حمراء
0: وأصبنا
2: حمراء فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه.
0: وهكذا التكبير شعار المؤمنين في الأعياد، وفي مواطن الفرح وعند كل سرور، وفي الجهاد كذلك. شهد قوله صلى الله أكبر لما هربوا خرجوا بالمساحي حقهم يريدون العمل في الحرث حقهم، فرأوا النبي قالوا محمد والخميس، معنى الخميس الجيش، يجروا بحر خميس فوق سبت الجيش، وقال محمد وهربوا إلى الحصن، فقال صلى الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين صلى الله عليه وسلم، وجاهد حتى فتح حصونهم إلى الحصن الأخير فتح، وثم أقرهم على المقام في خيبر على أن يكونوا عاملين، عاملين هي لهم الإقامة والتغذية، قال لهم نصف الثمرة لكم والنصف لملاكها.
2: اقرأ. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده.
0: جده أي عظمته سبحانه وتعالى عظمته. أكان الأقل من قرائن الروايات والحديث أن النهي هنا عن رفع الصوت لمعنيين أمراد أمرين. الأول المبالغة التي ترهق، والثاني أنه كان بعض أماكن يحب أن لا يعلم بهم العدو ولا يعرف الناس، وإذا رفعوا أصواتهم بالتكبير بيعلموا، بيكون في إشعار أنهم وصلوا وأنهم جاءوا أو أنهم مروا بهم على بعض المناطق لما يمرون على القبائل وغيرهم. فما أحب النبينا الأخبار تتناقل أنه خرج بجيشه ويستعدون القوم الذين بيذهب إليهم، أحب أن لا يعلم بهم ربه، فقال لهم اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه تعالى جده. أما نفس رفعه قد رفع صوته بالتكبير وبغير التكبير صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يزالوا كذلك في كثير من المواطنين يرفعون أصواتهم في مسجده وفي غير مسجده، ما أنكر ذلك، فما هناك إنكار على نفس الرفع الصوت، ولكن لمعاني مخصوصة بالواقعة لذا نهاهم عنه حتى لا يعلم بهم العدو ولا ينهكوا أنفسهم بكثرة رفع الصوت. قرأ.
2: باب التسبيح إذا هبط واديا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: وهذا من السنن أن كلما صعد الإنسان يسن له من الذكر التكبير، وكلما نزل وهبط يسن له التسبيح. وفي وصف هذه الأمة في التوراة والكتب السابقة يسبحون الله على كل شرف، يعني على كل مكان مرتفع، فإذا ارتفعوا سواء في درج أو في جبل يتسلقه أو في سلم يصعده أو في عقبة يرتفع فيها، فعند الطلوع ينبغي أن يكبر وعند النزول ينبغي أن يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. منه درج البيت ومنه المصعد إذا صعدوا في المصعد في البيت ولا غيره، فإذا ارتفعوا ينبغي أن يكون يكبروا، عند النزول ينبغي أن يسبحوا، فهذا من جملة السنن مهجورة عند أكثر المسلمين. بعده.
3: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التكبير إذا على شرفا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزوي يقول كلما أوفى على تنية أو فتفتين أو فتفتين كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا.
0: لا سواء إن آيبون تائبون عابدون ما شاء الله ما فيها إن شاء الله. ومن الأذكار هذا في الأسفار، كلما أوفى على ثنية أوفى بن كبر لا الله عدوش، صلى الله عليه وسلم. وجعل هذا شعار يبقى في المناسبات وفي الأعياد، صدق الله وعده، ليتنمى في المؤمنين الثقة بوعد الله تعالى وبنسوم وصدق ونصر عبده وحبيبه محمد، فأتباعه نصرهم من نصر، فما دام متبوعهم منصور فهم منصورون، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأبقاه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه كل من يتحزب على الأمة على مدى العصور فهم مهزومون، كما هزم الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا على قتل صلى الله عليه وسلم وإرادة استئصاله ومن معه فهزمهم الله. فجعلوا شعار الأمة في قراءة لما يحدث من الأحداث على مضي القرون في العالم، فكان خير شعار اختاروا لهم وأوفاه لجمع المعاني، الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قرأ.
3: باب يؤدب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وأبي لي قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السقصاصي قال سمعت أبو بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبو موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مكيبا صحيحا.
0: فما لم يقطع عنه من العمل إلا السفر أو المرض يكتب له كأنه عمله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قرأ.
3: باب السير وحده. وبلي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. وبلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة.
0: ما سار راكب وحده، فمكروه السفر الواحد، المسافر وحده شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب.
3: باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد يتعجل معي فليعجل. وبالله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق.
0: نعم صلى الله عليه وسلم يسير العنق بالتأني متوسط، فإذا وجد فجوة ما في زحمة نص مشى على ما كان يعتاد من مشيه السريع صلى الله عليه وسلم. بعده.
4: إمام عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وبيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بسير أخر المغرب وجمع بينهما. وبه إلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرش فرأه تباع.
0: فرآها
4: باب إذا حمل على فرش فرآها تباع. وفي إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. وبه إلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن الأسلام عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فبتاعه أو قال فأدعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه باعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
0: باب في الإرشاد لأن من ترك شيء لله تبارك وتعالى ينبغي أن نرجع فيه. وجاء في سيرة الصحابة المهاجرين أن أحدهم لما يجي مكة العمرة والحج إذا مر تحت البيت الذي كان يسكنه ويملكه يلوي رأسه ما ينظر إليه ما يلتفت إليه يقول تركناه لله خلاص ما عاد يلتفت إليه حتى ما يشط إليه رضي الله عنه. قرأ
4: باب الجهاد بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد. باب ما كلا
0: كان علم أن حاجتهم إليه أنه عدم رضاهم بالخروج فلهذا رده قال ففيهما فجاهد لأنه لا يصح الجهاد إلا بإذن الوالدين. وهذا بعيد ممن يتصور تصور عن الإسلام والجهاد غير صحيح وربما تعمد إرغام أبيه وأمه وعدم طاعتهم وربما اتهمهم عدو في دينهم والعياذ بالله تعالى. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
4: باب ما كلا في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وبه لقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير كلادة من وتر أو قال كلادة إلا قطعت.
0: وهذا إذا يجي فيه احتمال أنه ما كان يحب يظهر لهم الصوت فإن بعض القلادات والوتر في الأجراس في رقاب الجمال تظهر الصوت لما تمشي يشعر بهم من حواليهم يعتمر لهذا ويحتمل للنهي عن الجرس كله من أصله لأنه من شعائر النصارى يدعون بالجرس والناقوس. قرأ
4: باب من اكتذب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له. وبه إلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبت في غزوتي كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فاحجد مع امرأتك.
0: بعده نعم قال اكتبت في غزوة كذا وكذا يعني سجلت في الذين يخرجون في الغزوة. وسمعه يقول لا لا لا لا لا تسافرن امرأة لا معها محرم. فقام قال يا رسول الله أنا اكتتبت في الغزوة وخرجت امرأتي حاجة يعني من دون محرم. قال اذهب فحج مع امرأتك خلي الغزوة الآن روح حضر الحج مع امرأتك كمل وبعدين رجع.
5: بسنادكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عنكم. باب الجاسوس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبهث. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير ومقداد بن أسود قال انطلقوا حتى تأتوا الروضة خاخ فإن بها زعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالزعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من إقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل المكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قربات بمكة يهمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سرقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب أنك هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟
0: نعم وكانت زلة من سيدنا حاطب بن أبي بلتعة وتاب منها. وهذا يفسر معنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن يوفقهم للتوبة. ولما قال سيدنا عمر دعني أضرب عنه قال إنه شهد بدر وما يدريك جاء في رواية أنه بكى سيدنا عمر قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قرأ
5: باب كسوة للأسارة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أوتي بأسارة وأوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه.
0: نعم فعند موته خرج له القميص أعطاه إياه وذلك يدل على أن عبد الله بن أبي كان كبير الجسم جثة وإنما ما ساوت الأكسية جسد سيدنا العباس لأنه كان كبير الجسد طويل فما شيء إلا حق عبد الله بن أبي صلح يلبسه فأعطاه إياه فكانت يد عند له فكافأه بها قبل ما وهو في الدنيا أعطاه قميصه مقابل هذا حتى غيب قال له شيء من المعروف صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بعض الرواية يذكر أنه ندم في آخر أيامه عبد الله بن أبي وأرسل ولده عبد الله النبي يقول له استغفر لي و آتي لي بما من عنده يقرأ عليه وكذا في من الكلام. والأمر لأن ما الذي اشتهر في السيرة أنه رئيس المنافقين. قرأ.
5: باب فضل من أسلم على يديه رجل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن السعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأؤتين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يؤطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
0: صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس صلى الله عليه وسلم. عن هؤلاء أهل الخيانة خانوا العهود كثير ونقضوا المواثيق وألبوا عليه وتمروا اتمارات كثيرة في مضادته صلى الله عليه وسلم. قالوا ادعوهم للإسلام وخبرهم ما يجب عليهم والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما أعظم شأن النبوة. بعد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. من سندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عنكم إلى أن قال باب الأسارة في السلاسل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين من أهل الكتابين. وبه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال
0: الحديث هذا أيضا يشير إلى أنه بعض هؤلاء الذين في السلاسل من الأسرى سيسلمون ويموتون على خير حال يدخلون الجنة. يقول عجب ربك يعني عجب قوم يدخلون الجنة في السلاسل هم الآن في السلاسل ويدخلون. وكذلك محمول على أنه ما دخلوا إلا بعد ما حوربوا وقتلوا فهم يقادون الجنة بالسلاسل.
6: وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران. ثم قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهوان منها إلى المدينة. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. بياتا ليلى لنبيتنه ليلى يبيت ليلى يبيت ليلى. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو قال بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. وسمعته يقول لا حماء إلا الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد

0: wujidat imra'atun maktulatan fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan
1: sallallahu alaihi wasallam hum haram illa man qatalat minhum wa lam yata'atta daf'aha illa bil qital wa illa ma yujuz qatl al mar'a idha kanat fi al mudawa wa la fi al jarha wa la fi al amta'at al jaysh ma tuqatil ma yujuz tuqtal marhalam al لا تجوز قتل المرأة ولا الصبيان كذلك وبهذا يعلم منهج الحق تبارك وتعالى ومسلك النبيين ويعلم كلام الكذابين المدعين الحقوق وما ذلك هم ما تضرر النساء ولا الأطفال إلا في أزمنتهم أزمنة حضارتهم هذه واعتدي على النفس البشرية كلها ما اعتدي عليها كما اعتدي عليها في أيامهم والعياذ بالله تبارك وتعالى فما عندهم من خير إنما الخير عند الأنبياء وأتباعهم بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبسند صحيح المتصل إلى إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال باب لا يعذب بعذاب الله وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يكير عن سليمان بن نسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما فإن وجدتموهما فاقتلوهما وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله
1: قال ذكر الشراح أسماء فلان وفلان والحكمة في أمرهم بأمره بقتلهم لأنهم مذين ومحرضين على القتال كانوا كفار
2: قرأ وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أن علي رضي الله عنه حرك قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
1: والذي حرقهم سيدنا علي عليه السلام متأولا فهم الذين دعوا له الألوهية قد كذبوا فمر بحربه
2: قرأ باب فإما من بعد وإما فداء فيه حديث ثمانية وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى الآية باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة
1: يقول الرجلين قالوا وجدتم في رواية ابن إسحاق وجدتم حبار بن الأسود وبعدين الرجل الذي سبق له مسك مع زينب الذي عند خروج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم نخز الجمل حتى أسقطها وأسقطت ما في بطنها بسببه تبعها حبار بن الأسود ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت جاء إذن من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد القيس لا إله إلا الله لكن ما أصابتهم السرية يقولون حبار بن الأسود هذا بعدين أسلم وعاش إلى ما بعد سيدنا الحسن لا إله إلا الله ولله الأمر من قبل ومن بعد
2: قرأ وبه إليه قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبعنا رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فأتى صريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون كما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قاتلوا وسرقوا وحربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا.
1: وكان هذا السم اللي عيونهم قصاصا لأنهم عملوا كذلك بالراعي، جاءوا بالأميال حموها وكحلوا عيونها بعدين وقتلوه فاقتص منهم صلى الله عليه وسلم بما عملوا. قرأ
2: باب وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية
1: نملي
2: نملي فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرستك نملة أحرقت أمة
1: أحرقت
2: نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح
1: بعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري ورضي الله تعالى عنكم إلى أن قال باب حرق الدور والنخيل. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة
1: ألا
3: تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إلينا فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
1: أحمس قبيلة من كانوا مشهورين بال الفروسية وكانوا أصحاب خيل. وسيدنا جرير قال كنت أثبت على الخيل فقلت لرسول الله أسقط من على الخيل ما قال فضرب في صدري حتى اتثر صبعه. قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فمن يومها فكأنه مشدود بالحبال إذا ركب الخيل كأنه ثابت قوي ما عاد يتحرك ولا يسقط. وفي نخل بني النضير أنزل الله ما قطعتم من لينا يعني نخلة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله ويخزي الفاسقين. قرأ
3: باب قتل النائم المشرك. وبه إليه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
4: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال: فدخلت في مربط دواب لهم، قال: وغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم، فخرجوا يطلبونه، فخرجت فيهم، خرج أرهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت وغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع، فأجابني، فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك لأمك الويل، قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل علي فضربني، قال: فوضعت سيفي في بطنه، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه، فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناحية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال: فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم.
1: كان من زعماء التأليب عليه الصلاة والسلام وتجميع الناس الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع هذا، فأرسلوا إليهم، فيذكر عن سيدنا البراء بن عازب بعث رهطهم الأنصار. وانطلق رجل منهم، وهذا سقط بعدين انكسرت رجله ومشى، وثئت رجله يعني انكسرت ومشى وهو مكسور الرجل، يعني وصل للمدينة، لكن قال: ما بنروح حتى نسمع أنهم نعوه، أي أعلنوا موته، وانتظر إلى الصباح وجاءوا وينعونه، فقال: خلاص أدينا المهمة، رجعوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك برجله وضار يده عليها فجبرت لوقته، وكان لم يكن قام يمشي عليه، قال ما بيشي، وتحمل عليه كسر رجله ويمشي، ما قعد مشغول برجله، عليهم رضوان الله، صدقوا مع عهد الله عليه. قراءة.
5: الله تعالى رضي عنه وعنكم إلى أن قال: باب لا تمنوا لقاء العدو. وفي رواية قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسروا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله قال فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب الحرب خدعة. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة.
1: بعد
6: باب الكذب في الحرب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملنه. قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
1: في قصة طويلة له فيهم.

0: باب الفتك بأهل الحرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام البخاري، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم سائر عباد الله الصالحين. باب الفتك بأهل الحرب. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول قال: قد فعلت.
0: أي فعلت الإذن لك بما تقول. والكذب في الحرب يقول له قال: بتكلم عليك بكلام تأذن لي. قال: تكلم. جاء يقول له: إن هذا الإنسان جاء نحن ودرحين يطلب منا صدقة ومال ماشي عندنا، وقال: بتملون وعادكم بتشوفون منه. قال: الحين قد تبعناه وما عاد نقدر الآن نتركه، نشوف ايش ينظر أمره، لكن نريد منك تعطينا سلفة. قال: بغى رهن. قال لهم: فين ايش نعطيك؟ قال: تعطونا نساءكم. قال: لا عيب. قال: بنعطونا اولادكم. قال له: اولادنا بيقولون في اصع في من طعام اسر معاش منها. قال: بس بنجيب لك السلاح، بنعطيك السلاح. قال: تمام، هاتوا السلاح. وعدوه بالسلاح وجابوا له ورتب الترتيب حتى قتله لانه من البعيدين. اقرأ.
2: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث: قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبا أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا صاف، هذا محمد. فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته
0: لو تركته
2: بين.
0: لو تركته أمه ما نبهته حتى فاجته بتظهر حقيقته، ولكن أراد ذلك فترة. ابن صياد ثم اختطف من بينه لم يدروا أين ذهب، يقال إنه نفسه الدجال، وقال غيره. واستأذن سيدنا عمر في قتله، قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال ما بتقدر عليه، لابد بيجي ويخرج كما قال، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قم بينه وبينهم معاهدة وحرب تصلح مشاكل. اللهم صل أفضل الصلاة
3: عدد معلوماتك
0: ذكر عن الحافظ بن حجر في الحديث يتقدم معنا ولو وددت أني قتلت بسيف فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هل هو من جبرير؟ يقول نقل عن ابن التين جواب أنه كيف يتمنى القتل وهو قد قال له: الله والله يعصمك من الناس، علم أنه لا يقتل. قال أجاب ابن التين بأنه لعله قبل نزول الآية، قال تعقب في ذلك نزولها، كان في أوائل ما قدم المدينة، مصرح به ما يتأتى يكون بعد نزول الآية، لأن الجهاد كله شرع إلا بعد الآية نزول الآية أسمك من الناس. وأبو هريرة ما جاء إلا في السنة 7 من الهجرة، بعد ذلك قالوا انه تمني الامر ما يستلزم وقوعه، هذا كلام صحيح. ولكن اذا قال بعدين عن ابن الملقن ان من الناس من زعم ان قوله لو وجدت مدرج من كلام ابي هريره، قال هو بعيد، لكن هذا استبعدوه، هذا الذي استبعدوه ما هو بعيد. اما تمني الجهاد فهذا واضح في هدي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الاخر في الصحيح وغيره، قولها بل في نفس الحديث لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سري، هذا واضح كلامه فيه. لكن تمني القتل هذا في إشكال من جهة أنه ما يتأتى يود شيء غير ما كتب الله له وأخبره أنه يعصمه، ما يمكن أحد من الناس أن يقتله، والله يعصمك من الناس. فما هناك بعيد أن يكون مدرج، لأن الإدراج في الحديث وارد عند الصحابة وغيرهم بأي قرينة تدل يدرجون، لأنه لما يبلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون مع من عندهم، بعضه يفسرونه وبعضه يضيفون إليه شيء من عندهم، فأي قرينة تدل على الإدراج مقبولة. هنا قرينة أنه كيف يودوا شيئا قد نفاه الله عنه، ما بيتاتى يقتل، الله يعصمك من أسباب. أول ما نزلت الآية قال للحرس انصرفوا فإن الله قد عصمني.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم كتاب إحياء علوم الدين الإمام محمد بن محمد بن محمد بن حامد الغزالي، نفعنا الله به وبكم بعلوم سائر الصالحين. لأن قال رضي الله عنكم: ورؤي بعضهم في المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك؟ فقال كل شيء عملته لله وجدته، حتى أحبة رمان لقطتها من طريق، وحتى هرة ماتت لنا فرأيتها في كفة الحسنات، وكان في جلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات، وكان قد نفق حمار لي قيمته 100 دينار فما رأيت له ثوبا
0: ثوابا
1: فما رأيت له ثوابا، فقلت موت سنور في كفة الحسنات وموت حمار ليس فيها، فقيل لي إنه قد وجه حيث بعثت به، فإنه لما قيل لك قد مات قلت في لعنة الله فبطل أجرك فيه، ولو قلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك.
0: مروي في نومه وتعجب، قال كل شيء عملته قابلته، وجدت في كفة الحسنات هرة عندنا ماتت عليه، لكن تعجبت مات حمار له قيمة 100 دينار ولا شيء ثواب. قلت للملائكة يقول لهم إذا هرة ماتت علينا والثواب موجود، وإذا حمار كامل كبير ولا شيء ثواب. قالوا له هذا وجه حيث وجهته لما قالوا لك أنه قلت في لعنة الله، قال خلاص لو قلت في سبيل الله أنت ما بتحصل الثواب، لكن لما قلت هذه الكلمة بطل أجرك والعد لك شيء ثواب.
1: وفي رواية قال: وقد كنت قد تصدقت بصدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا لي. قال سفيان: لما سمع هذا ما أحسن حاله، إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه. وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم. وقيل: كان رجل يخرج في زي النساء ويحضر كل موضع يجتمع فيه النساء من عرس أو مأتم، فاتفقان حضر يوما موضعا فيه مجمع للنساء، فسرقت درة فصاحوا أن أغلق الباب حتى نفتش، فكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إليه وإلى امرأة معه، فدعا الله تعالى بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا، فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا أن أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. وقال بعض الصوفية: كنت قائما مع أبي عبيد البصري وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة، فمر به بعض إخوانه من الأبدال فساره بشيء، فقال أبو عبيد: لا، فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني. فقلت لأبي عبيد: ما قال لك؟ فقال سألني أنا حج معه، فقلت لا. قلت فهل لا فعلت؟ قال ليس لي في الحج نية، وقد نويت أن أتمم هذه الأرض العشية، فأخاف إن حججت معه لأجله تعرضت لمقت الله تعالى، لأني أدخل في عمل الله تعالى لأني أدخل في عمل الله تعالى شيئا غيره، فيكون ما أنا فيه أعظم عندي من 70 حجة. ويروى عن بعضهم قال غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت اشتريها فأنتفع بها في غزوتي، فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين قد نزلا من السماء، فقال أحدهما لصاحبه اكتب الغزاة، فأملى عليه خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله، ثم نظر إلي وقال اكتب خرج فلان تاجرا، فقلت الله الله في أمري، فوالله ما خرجت أتجر ولا معي
0: التجير
1: ولا معي تجارة أتجر فيها، ما خرجت إلا للغزو. فقال لي يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها، فبكيت وقلت لا تكتبوني تاجرا، فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى؟ فقال اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بما يرى.
0: إله إلا الله. أراد الله ينبهه، خرج في غزوة في البحر بعدين قال عرض بعضنا مخلاة، قال في نفسه بشتريها بنتفع بها في الغزوة، إذا وصلنا إلى مدينة كذا ببيعها بحصل ربح فيها، اشتريتها. في الليل لما نام رأى شخصين نزل من السماء يقول اكتبوا الغزاة، أمر عليه خرج فلان متنزه، خرج فلان مرايا، خرج فلان تاجرا، فلان في سبيل الله، وميزوا بين الخارجين. ثم نظر لي قال اكتب خرج فلان تاجر، هذا اكتبه تاجر. قال الله في أمري، كيف تاجر؟ أنا خرجت في الجهاد، فالله ما خرجت التجر ولا معي تجارة أتجر فيها، ما خرجت إلا للغزو. قال يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح بها. قال بكيت، وثم اللي عرضت لي في الطريق ما هي قصدي، وقلت لا تكتبوني تاجرا. نظر إلى صاحبه قال ايش اكتبه دحين هذا؟ قال اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها، خلي ربك يحكم ما شاء فيه، بيدخله مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. انتبه ثاني يوم قال اوه ما عاد بغى المخلاة ولا لم
1: وقال سرين السقطي رحمه الله تعالى لئن تصلي ركعتين في خلوة تخلصهما خير لك من أن تكتب 70 حديثا أو 700 بعلو إسناد. وقال بعضهم في إخلاص ساعة النجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، ويقال العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص. وقال بعضهم
0: فإذا جئت بالبذر والزرع ولا شيء ماء ايش ينبت؟ ماشي ينبت، ماشي نبات. قال العلم بذر والعمل زرع والماء الإخلاص. إذا معك بذر وزرع لكن ماشي ماء يموت الزرع. قرأ.
1: وقال بعضهم إذا أبغض الله عبدا أعطاه 3 ومنعه 3، أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم، وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص فيها، وأعطاه الحكمة ومنعه الصدق فيها.
0: والعياذ بالله تعالى. إذا أبغض الله عبدا فهذا يقول المحروم ما هو من حرم مجالسة الصالحين، لكن المحروم من تمكن من جلسة الصالحين وأزال أدب معهم وحرم خيرهم برهم، هذا أشد.
1: وقال السوسي مراد الله تعالى من عمل الخلق الإخلاص فقط. وقال الجنيد إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. وقال محمد بن سعيد المروزي: الأمر كله يرجع إلى أصلين، فعل منه بك وفعل منك له، فترضى ما فعل وتخلص فيما تعمل، فإذا أنت قد سعدت بهذين فزت في الدارين.
0: الله أعلم.
4: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: آمين.
1: انضم في شرك الحبيب وقربنا مع أهل التكريم.
0: فتحة يقول ابو صلاح في الحال، الله يجعل هذه الجلسة من أبرك الساعات، ويجعلها شاهدة لنا لا علينا، ويجعلها في صحيح حسناتنا، وأن الله لا يخرجنا من هذه الجلسة لبذل مغفور غير معمول باسمه وحاجات مقضية وتبعات متحملة، ويغفر لأموات أهل المكان، ويبارك بالأحياء ويعطيهم سوره مطلوب، ويبارك بما أعطاهم، ويجعل البركة فيهم وأولادهم وأبناتهم سوره، ويجعل مخرجات هذا الرباط من أفضل المخرجات، ويجعلهم قرة عين لأهلهم وأسلافهم الصالحين، ويجعلهم هداهم ودعاء وهداهم مهتدين، من الله يجعلهم من أعيان بلدانهم ومن أفضل التابعين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم صاحب ورفيق في كل وقت وحين، على هذا وعلى كل صاحب من الطاطير عمر حبيبنا أحمر، ويبارك فيما أعطاه، ويجعل أرزاقه متيسرة في كل وقت وحين، ويجعله منقذ للأمة، ويجعل كلمته مستجابة، على هذا وعلى كل صاحب جامع شامل قاضي خير الدنيا والآخرة، وأن الله يحفظنا وإياكم بحفظه المكين ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل ويهدينا أساس السبيل، وعلى ما نوى سلفنا الصالحين ونوى حبيبنا عمر من خنيات نيات وأعمال وأعمال مقاصدنا مقاصدنا وإلى حضر النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
2: بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.

تطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين.

0: آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس

ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

نارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل

0: منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا من ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وعين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات نشكك يظنني على وامس أجرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء

الإنصار، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، امنا بها حمل الكرامة مع السلامة.

كلنا صاحب من سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على أوجه أعدائنا وانسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصلاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

ويجعل الصالحين حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك اعرفني الطريق اليك وهنا علي فضلك والبسني فاستقى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واصغر صدرك امين اعوذ بكلمات الله التامات وكلها من شر ما خلق

0: يا غفير اللوج يا لدي وسن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونستجيب من رحمتك في امرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه. الفاتحه.
1: كنا واياكم مع نقل مباشر من مصلى اهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: اللهم صل

المينان وفر لهم حظهم من إرث جد الحسن والآن يا إخوتي جدوا وخلوا الوهان والآن يا إخوتي جدوا وخلوا الوهن ووجهوا همكم

البلاء والمحن قد خصكم ربكم بمحض فضل ومان قد خص

بالمؤتمن من هم سفن للنجاة كما أتى في السنن مركبهم من غزيرات الدرر قد شحان ومن دخل فيه رسى به بأحسن وطن مواطن الروح نور القرب فيها اعتجن حيث الشهود المكمل والمواهب عين هناك عين اليقين

لحبه ثمن حتى نشاهد مشاهد ضاق عنها اللسن ويعلن الحال منا قول حالي حسان. الحمد لله قد أذهب جميع الحزن ببركة المصطفى أهل العطاء والمنن عليه صلى إلهي كلما رعد حن وما محب في حين

0: نهايته استكن أمن بها واستجن بقوى جميع الجنان والآل أهل الطهارة من جميع الدرن والصاحب نعم النجوم في الليل إذا الليل جن والحمد لله رب العالمين.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله.

قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب

أرد بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء

وإني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية

أنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد.

أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة.

أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء.

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أعود السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت على كل شيء قدير.
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.

إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

مجلس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة أذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا

الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام.

اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا

عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف

0: وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وبنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد، الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

إلى يوم الدين في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله استقيموا واعتدلوا وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين الملائكة والأعقاب استشهدوا عظمة من تكفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

يبصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم

أكبر. سبحان الله الحمد. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. وملأ ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم يعني.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم انت السلام.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر العلماء العاملين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا، وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عودوا المريض وامروه فليدعو لكم، فإن دعوته مستجابة وذنبه مغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لمن مرض ثم برئ: أوفى الله بما وعدته، أوف الله بما وعدته، فإنهما من عبد يعرض يمرض إلا وينوي شيئا من الخير. وكان جعفر بن محمد رضي الله عنه يقول: إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن شرق لقي الملائكة بعضها بعضا، يعني حفظته، فقالوا: إن فلانا
2: حفظته
1: يعني حفظته، فقالوا: إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء إلا الهرم، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وكان عروة رضي الله عنه يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأعجب من علمك بالطب. فضربت على منكبي وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم آخر عمره، وكانت وفود العرب تقدم عليه من كل وجه، فتنعت له الأنعات فكنت أعالجها، فمن ثم عرفت الطب. وقال أبو خزامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا
3: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله محول الأحوال ومطور الأطوار، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه المختار سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين، سادات أهل الفضل عند الكريم الغفار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما ورد في شأن الصحة والعافية وما يعاني الناس وينازل أجسادهم من الأمراض المختلفة وما يكون فيها من كفارة وإلى غير ذلك. لا إله إلا يقول عليه رضوان الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله حافظه تعالى حفظه، أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها، وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات، وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيما الدهر. يشير إلى ما يجعل الله تبارك وتعالى من الثواب. الحمد لله رب العالمين. على أي مرض مرضه المؤمن، بل وفي الحديث: ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له عند الله أجر. ومع ذلك كله فنهانا أن نتعرض من البلاء ما لا نطيقه، فنسأل الله العفو والعافية، وما سئل الله شيء أحب إليه من العافية. ومع ذلك كله فنكون على تمام الرضا بما ينازلنا من أي كمرض ومن أي سقم ومن أي ألم وما إلى ذلك، ونعلم حكمة الله في ذلك وشهودنا لضعفنا وعجزنا وحسن التجائنا إلى ربنا وإلهنا وسيدنا سبحانه وتعالى. وفيه أن الله يأمر الحافظ أن لا يكتب السيئات على المريض، وأن يكتب كل عمل حسنة مضاعفة، بل قد جاء أيضا معنا وورد في السنة الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يكتبوا ما كان يعتاده المريض من الأعمال الصالحة التي عجز عن القيام بها بسبب المرض، فيأمرهم أن يكتبوا ما كان يعتاد من الحسنات والأعمال وهو صحيح، فضلا من الله تبارك وتعالى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا. نعم، أي تذهب شرها وتبعتها وعقابها وإثمها وعذابها. فإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف، أي أسرع تساقطا من تساقط الشجرة اليابسة إذا هبت الريح العاصفة، فإن أوراق الشجر يتساقط لا يبقى منه شيء. فكذلك يفعل المرض بالذنوب المؤمن، فإنه يسقطها عنه، أي يعفو الله عنه بسبب ذلك السقم الذي نزل به. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عود المريض ومروه فليدعو لكم فإن دعوته مجابة وذنبه مغفور، إشارة إلى ما يتعرض له المريض من قبول الدعوة عند الله سبحانه وتعالى وما يحصل عليه من غفر ذنبه وسيئاته. يقول: عود المريض، ففي عيادة المرضى ثواب كبير. وفي الحديث أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك، إن عاده أو زاره في الصباح يستغفرون له إلى المساء، وإن عاده أو زاره في المساء يستغفرون له إلى الصباح. عود المريضة وهو من القربات إلى الله تبارك وتعالى عيادة المريض، وخصوصا إذا كان قريبا أو جارا فيتأكد حق عيادته، فهو من حق المسلم عيادة المريض. ومروه فليدعو لكم كما أنكم تدعون له بالعافية والصحة والشفاء، فادعوه فامروه أن يسألوا منه أن يدعو لكم فإن دعوته مجابة وذنبه مغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق، فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين. في رواية الترمذي: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق، ما لا يطيق الصبر عليه والقيام به. وفي الأكابر: من يقوم بحق الشكر عند نزول الأمراض أو أنواع المصائب، ويقوم مع الرضا والتسليم بشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وهكذا وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أخذته الشقيقة، يعني صداع في أحد شقي الرأس، فيمكث اليوم واليومين لا يتمكن من الخروج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن مريض ثم برأ: أوف الله بما وعدته، فإنما من عبد يمرض لو أنه شيء من الخير. يذكر بما يطرأ على الإنسان في حال الشدة وحال المرض، فإن يقول: إن عفيت وإن سلمت وإن صحيت أعمل أن كذا ولا أقوم أن بكذا. فإذا صح أو انجلت عنه الشدة نسي ومشى في طريقه كأن لم يكن منه شيء. فأكد صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، ما الذي وعدت ربك في أيام مرض أن تعمله لا تنسى، قم بهذا العمل، فإنهما من عبد مرض وينوي شيئا من الخير، فعليه إذا عفي أن يقوم بذلك. وهكذا كثيرا ما يسارع الإنسان وقت الشدة والقربة إلى استعداد أن يقوم من الخيرات بكذا وكذا وكذا ويعمل كذا، فإذا انكشفت عنه الشدة تكاسل وتغافل ونسي ما كان قدمه. فهذا من جملة ما يقع فيه الناس من الزلل وسوء المعاملة مع الحق عز وجل، تعده وعود لا تفي بها وتقول سأعمل. ولهذا يحترزون من أن ينذروا شيئا أو أن يعدوا بالقيام بشيء، ويحبون أن يكون قيامهم بالأعمال ابتداء من دون وعد سابق، وأن يعملوا ما استطاعوا من دون أن ينذر على نفسه ولا يقول سأعمل، ويجعل الأمر هكذا في حال طيب مع الله تبارك وتعالى. أوف الله بما وعدته، فإنهما من عبد يمرض ولا ينوي شيئا من الخير. وكان جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، إذا اشتكى قال يقول: إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن شر، لقيت الملائكة بعضها بعضا يعني حفظه، قالوا: إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء، يعني أمرنا الله برفع البلاء عنه والمرض فرفعناه ولكن ما نفع في ذلك، لا المرض أثر فيه ولا الصحة أرجعته إلى باريه، فهو غافل في المرض وهو غافل في الصحة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر، أي ما يدفع الله عن عبده المؤمن من من مما يقتضيه سيئاته وذنبه أكثر مما يختبره به ويكفره بال بال بال بال بالمرض والسقم نحوه. قال الذي يكفر بالسقم بعض الذنوب، وإلا كثير من الذنوب يمحو سبحانه وتعالى شرها باللطف منه العافية، ولو يأخذك على كل ذنب بتظل طول عمرك مريض وبكل عضو منك بيمرض، ولكن يكفر بعض الذنوب بالأمراض والما يصادف الإنسان من تعب في حياته ويعفو عن الآخر سبحانه وتعالى. وما أعظم عفوه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وذكر حديث أخذه الشقيقة صلى الله عليه وسلم، أن تأخذه الشقيقة يمكث اليوم واليومين لا يستطيع الخروج، وكان يقول كل داء دواء، أي جعله الله تعالى يعرف من عرفه، إلا الهرم، ماشي الدواء يخليك ما تهرم تشب تعيش شاب طول الوقت ماشي منه، ماشي الدواء يخلي الإنسان شاب طول عمره. إذا كبر لابد أن يصيبه أثر الكبر والهرم، ومع ذلك كله فيقيم لا يقيم الأسباب ويطلب من الله تعالى العافية بالدعاء وبإقامة الأسباب، وإن كبر سنه، ولا يتبرم لما يصيبه ولا يظن أنه بسبب كبر السن يستسلم لكل مرض من دون طلب العافية، بل يكون على قدم الوسط راضيا بما ينازله وقائما بالأسباب التي تدفع عنه كثير، لأن كثير منها وهم أن الكبر هو الذي بسببه أصيب بهذا يتركه يستسلم فلا يتداوى ولا يستعمل الأسباب، بل ينبغي أن يكون كذلك. وقد جعل الله تعالى أمثلة لكثير ممن يكبر سنهم في صحة وعافية في أبدانهم، فليس كبر السن وحده هو السبب، وإن كان له سبب كما قال خلقكم من ضعف ثم جنب ضعف قوة ثم جنب قوة ضعف وشيبة، وكما أنه إذا في أيام الضعف الأولى في الصغر إذا مرض الطفل ما نقول إلا أنه طفل اتركوه، هذا مطفل بسبب أنه وقت الضعف، إن كان وقت الضعف نعالجه كذلك حتى يأتي أيضا، وفي أيام القوة يعالج كذلك ما متع الله به الناس في الغالب ما من حين تشتد أزر أجسادهم إلى وقت الشيخوخة، فإذا جاء أيضا وقت الشيخوخة ما نترك الطب مثل ما نتركه في الطفل أيام الطفل، ولا نترك القيام بسبب ولا إعطاء التغذية المناسبة، ويقضي الله تعالى ما يشاء ولا يغني حذر من قدر. وهكذا يقول، وكان عروة بن الزبير يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إني لأعجب من علمك بالطب، منين عرفتي الطب؟ فضربت على مكي بقت يا عريا تصغير عروة، إن الأسلم كان يسقم آخر عمره، وكان تفود العرب تقدم عليه من كل وجه تنعت له الأنعات الأدوية، فكنت أعالجها فمن ثم عرفت الطب. وهكذا كما جاء أنا سيدنا عروة قال في الرواية عند الإمام أحمد في المسند، يقول سيدنا عائشة يا أمتاه لا أعجب من فهمك، أي في الدين والشريعة، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، ما شي غرابة في أن تفهم وتفقه محمد عمر الدين، لأنها جالسة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا أعجب من علمك بشعر وأيام الناس، أقول لابنة أبي بكر وكان أعلم الناس ومن أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، من جبت علم الطب كيف هو من أين هو؟ قد فضربت على منكبه وقالت أي عريا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، إن أو فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، تنعت له الأنعات لأنواع الأعشاب والبذور والأشجار التي تؤثر في الأمراض، وقالت فأنا أخذ ما يقولون له وأنا أعالج ذلك وأقوم له بها. فكانت تكتب في دار ابنك فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له. فمن ثم من ثم عرفت من الطب ما عرفت. قالوا ومع ذلك فمن غير وفود العرب أيضا جاء في سيرة أن بعض النباتات تخبره صلى الله عليه وسلم تكلمه وتقول إن الله جعل فيه دواء لكذا وشفاء لكذا ولكذا. فكانت تكلمه وكان يخبر عائشة يقول في هذا الدواء لكذا وفي هذا الدواء لكذا. فمن هنا كان عندها نصيب وافر من علم الطب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وقال أبو خزامة قلت يا رسول الله أرأيت رقاء نسترقيها دواء نتداوى به وتقاتل نتقيها أي اسمها حمية من أجل الوقاية هل ترد من قدر شيء؟ قال هي من قدر شيء ترد من قدر هي من نفسها من قدر إلا ما ما ما يؤثر دواء ولا تؤثر تقيا ولا حمية إلا به سبحانه وتعالى وبأمره تعالى. ما من الذي يقدر يصير يخرج أسوار القدر القضاء والقدر ما قدره الله هو ما يكون وده كلها من تقديره سبحانه وتعالى. و تأثير الدواء وتأثير الرقاء وتأثير الحمية كله من تقديره جل جلاله ما شيء يخرج عن قدره فإن الكل في قبلته والكل تحت أمره جل جلاله.

الجلال والعباد متعبدون بأن يقوموا بالأسباب وأن يفعلوا ما دلهم عليه الشارع وما أباح لهم وما أمرهم به، والكل من قدر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب. ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فاختلفوا في معنى هذا، وما معنى لا يرقون ولا يسترقون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بطلب الرقية وقال: استرقوا لها فإن بها النظرة وما إلى ذلك. فما المراد؟ فمنهم من أنزلوا على حالة الغلبة للأكابر الذين لا يلتفتون إلى سبب استغراقا بشهود المسبب وهم قليل. ومنهم من قال: إنما ذلك في الرقى التي كانت من أمر الجاهلية. وقال آخرون: إن هذه الرقى يجب على الكل يجتنبها، رقى الجاهلية وما يخالف الشرع. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رقية كان يرقون بها في الجاهلية قال: اعرضوا علي رقيتكم. سمعها فقال: لا بأس، ما فيها شيء. فما كان من الرقى ما فيه استغاثة بآلهة من دون الله ولا بأصنام ولا بشيء، فلا إشكال فيها وإن كانت من أيام الجاهلية. وأما الثانية التي تخالف الشرع فالكل ينتهي عنها، ما هو خصوص الكبار الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وإنما لو أراد الاعتماد عليها، ما يرقون يسترقون اسمه كحال الذي ينسى أنها مجرد سبب وأن المسبب هو الله تعالى، فهم مثل الذي يتداوى ولا يعتمد على الدواء بل يتوكل على الحق، فلا يغفل عن أن الحق هو الفعال والمسبب جل جلاله وتعالى في علاه. ورد القرطبي أن يجمع وقال: الرقى التي فيها شؤون جالية يجب اجتنابها على الكل، والرقى التي فيها استغاثة بالله واسم صفاته هذه لجوء إلى الله، لجوء إلى الله ورجوع إليه ما في شيء. قال: فباقي ما لم يعلم ما بين الأمرين هو الذي يجتنبونه هؤلاء الأكابر، ما لم يكن واضحا له من فعل الجالية ولا هم من الرقى الواضحة في الاستعاذة بالله واللجوء إليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وكذلك في مسألة الكي، ومن الأكابر من اكتوى ولم يقدح ذلك في مراتبهم وهو آخر الدواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنهى أمتي عن الكي، يعني أن لا يسارع إليه إلا عند الضرورة والحاجة. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ألا يطلبون الرقية لغيرهم، وذلك إذن ثابت في السنة المطهرة. ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، فلا يرجعون عما عزموا عليه من أجل التشاؤم بشيء، وعلى ربهم يتوكلون. وهؤلاء الذين وعد صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة بغير حساب من أمته جاء في رواية 70,000، فقيل أنه مراد بها ضبط العدد أو المراد المبالغة في الكثرة وليس خصوص 70. ثم جاء عند الذين قالوا أنه أراد بها خصوص 70 أنه استزاد ربه فزاده وأعطاه مع كل واحد من 70,000 70,000، فصارت 4,900,000 مع كل واحد من 70,000 70,000، صارت 4,900,000. وأنه استزاد ربه فأعطاه 3 حثيات من حثياته سبحانه وتعالى، فرضي صلى الله عليه وسلم لأمتي بهذا الخير من الله جل جلاله وتعالى في علاه. والكل يجمع أن من معاني الحديث صدق الاعتماد على الله وعدم رؤية الاستقلال لشيء سواه.

0: أما قال لك إيش عندك؟ قال لي إني فعال لما أريد. يقصد ربه سبحانه وتعالى. فهذا غلبة حال. ويقع لبعض الأكابر وهم دون مقام النبوة، وإن كان حمل بعضهم تطبب الأنبياء واستعمالهم للرقاع على بيان الجواز. نعم. وهكذا جاء إيش في أول زمرة يقول صلى الله عليه وسلم: تدخل الجنة يعني من أمتي على صورة القمر، والذين على أثارهم كأحسن كوكب دري في السماء ضاءة. وجاء: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة بدر 70,000 لا يحاسبون، يدخل الجنة بغير حساب. وجاء لنا في الرواية أن مع 70,000 زيادة عليهم يرويد. سألت ربي فوعدني أدخل الجنة من أمتي 70,000، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فصاروا 4,900,000 مع كل واحد من 70,000 70,000، ما شاء الله. 7 × 7 49، 4,900,000. وعاد فوقهم الحثيات. وإذا ذكر الحديث كثير من أخيار الأمة وصلحها يقول إن طمعنا لا في 70,000 ولا في مع كل واحد 70,000، ولكن حثيات ربنا هذه هي اللي بتسع، حثيات ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان في صحيحه وفي الترمذي وسنة، يقول: فثلاث حثيات من حثيات ربي. وجاء في رواية أيضا عند ابن حبان والطبراني قال: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000، ثم يحصي ربي 3 حثيات. فكبر عمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 شفعهم الله في أبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وأني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات. الله أكبر. وبهذا يعلم فضل الله على هذه الأمة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن آتي أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من كل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000. ما شاء الله، هذا تبلغ ذهب ملايين ملايين، 70 بغير حساب ولا عذاب. فقلت: يا رب لا يبلغ أمتي هذا، أنا قلت مليارات الحين. قالوا: كملهم لك من الأعراب من أهل التكسير من أمتك دخل منهم كثير، لا إله إلا الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويقول: إن الله وعدني يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: هكذا وجمع كفيه. قال: زدنا. قال: هكذا. قال سيدنا عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة بحثية واحدة. قال النبي: صدق عمر، حثية بتكفي الأمة، فكيف بثلاث حثيات من حثيات ربي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فما أعظم ما حزنا وفزنا بهذا الحبيب ومنزلته عند الرب وشفاعته وسؤاله لنا صلى الله عليه وسلم، من قبل ما نخلق وقد طرق الأبواب وسأل رب الأرباب وخطبه فيما يكون لنا من الشؤون. فيا رب صلي على عبدك الأمين المامون. و قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسرع يصيبني الصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئتي صبرتي ولك الجنة، وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك. هيعافيك ما عاد بتجيش يصرع ان شاء الله اذا دعونا، ولكن بفوتك. اجي قالت لا اصبر ما دام جنه، بغيت الجنه اصبر، لكن ادعو الله الا تكشف يعني اذا اصابني الصرع فدعا له. فصارت مهما صرعت ما يبدو شيء من جسدها ولا تتكشف ابدا. بدعوته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والله يعافينا اسنى العافيه الظاهره والخافيه في الدنيا والاخره، انه اكرم الاكرمين. ان لله ظناين من خلقه يحييهم في عافيه ويتوفاهم في عافيه. والله الحقنا باولئك في الطاف كبيره ومنن وفيره وسير في خير سيره. اللهم اصلح احوالنا والمسلمين، وعافنا من البلايا يا ارحم الراحمين، وفر حظنا من حسن خاتمه شهر ذي القعده، حسن استقبال ليالي العشر وايام العشر، اجعلنا من خواص اهلها عندك، وفر حظنا منها ومما فيها وما تجد على اهلها لطف وعافيه، بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون الى اعاده لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا،
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور، مكان إقامة الدورة مركز منارات للتدريب مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في العشر من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك، ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم، الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد، شارع دار المصطفى، حارة الروضة، قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 736-970-056. كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 776-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
3: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإرشاد الزراعي.
2: الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ناتي أخي المستمع الكريم إلى الحلقة الثامنة من موضوعنا المويدات وضررها على الإنسان والبيئة، الطرق التقليدية السابقة التي كان يستخدموها أبائنا وأجدادنا في القضاء على الحشرات. طبعا قبل مئات السنين ما كان في مويدات، والزرع موجود والأسواق موجودة بالإنتاج والخيرات مليانة، ولا الناس صحيحين مويدات، بس في طرق فكروا فيها الناس بحيث تجنب أضرار الحشرات. في حشرات منتشرة بس لهم طرق في مكافحتها والتقليل من مسألة الأعداد الكبيرة الضارة. أول نقطة طبعا هي الجانب الشرعي اللي هي الزكاة. الزكاة أوصى بها الإسلام ركن من أركان الإسلام، وأن المال المزكى لا يغرق ولا يحرق، ومن ضمنها أنه لا يتعرض للإصابات. فخروج الزكاة تلاقي من أول أثناء حصاد المحصول المزارع مجرم يمر عنده على الإنسان المسن والطفل والمرأة يعطيها حصتها من المنتوج، وربك بارك في الإنتاج. وهذا نشوفه جزء كبير مهم جدا في مسألة التجنب وتقليل أضرار الحشرات. رقم اثنين اللي هو تصفية الحشائش. الحشائش عادة تكون مصدر رئيسي للحشرات، تجذب الحشرات لأنه تلاقي فيها ماء والظل والرطوبة، ودورة حياتها في الوقت اللي ما فيه محصول تقضي الحشرات جزء من حياتها على الحشائش. فكلما كان الحجر صافي من الحشائش كلما كانت الإصابة قليلة. فتلاقي السابقين كانوا يركزوا على الحشائش، يركزوا على الحشائش لجانبين: الجانب الأول القضاء على الحشرات وإبعاد الطور، هذا فترة نمو على الحشائش إبعاده. النقطة الثانية يستفيد منها الفلاح اللي هو يكون مصدر للغنم، مصدر غذائي للغنم، تجميع الحشائش مثابة أعلاف في الموسم المغلق لما فيه أعلاف. النقطة أخرى أيضا يستخدمها الفلاح في وقت شدة الإصابة، وبالذات الإصابة الطارئة والإصابات العاجلة، اللي هو استخدام الدخان. هذه الحالة تستخدمها في انتشار الجراد. الجراد يعني حشرة سريعة الضرر لا يمكن يدركها الإنسان بالآلة. أنت تجري وراها بالآلة تقطع لك جبال، تقطع لك أسوام، الأسوام هذه تكون حائز بينك وبين متابعة الإصابة. فعملية مكافحة الجراد بالآلة عملية صعبة جدا، ما عدا بالبدان المتقدم يستخدموا الطيران، ضربها بالطيران هذه بحكم الطيران أسرع ويقطع الجبال ويقطع كل هاي ويدرك سرعة الجراد. لكن السابقين يستخدموا إيش؟ إذا وصلهم خبر إنه جراد منتشر يجيبوا أكبر عدد من النساء والأولاد يدخنوا بالصريط الحارق بالجذوع أي حاجة تثير للدخان. أيضا إثارة الأتربة والأصوات والضجيج هذا يساعد على طرد الجراد وعدم وقوع الجراد على المحصول. الجراد ضرره في دقائق معدودة، والتجمع والإضاءة والتدخين يكون حاجة مسبقة قبل أن يصل جراد، بحيث أن يصل جراد والناس كلها مستعدة للدخان. هذه طرق سابقة ولا حد الآن جربناها في مزارع الدولة، عندما يصنح البلاغ بوصول جراد نكون في حالة استعداد بالدخان والضجي والحركة آليات وصياح الأولاد، فيعبر الجراد طائر ما يعمل أي ضرر للزرع. هذه من ضمن الطرق يستخدمها السابقين. النقطة الخامسة استخدام بعض الأصناف المقاومة. طبعا البلد فيها من قبل مئات السنين دخلت أصناف كثيرة محلية. الصنف المحلي يكون أكثر مقاومة لبعض الأصناف، ما أقول له كلها، أن بعض الأصناف مقاومة لبعض الإصابات. يعني تلاقي بعض البرسيم، البرسيم المحلي يتحمل الحلة، يتحمل الإصابات الأخرى، يتحمل إصابة السرو في الصيف. بعض الأصناف خارجية جات لها إنتاجية عالية لكنها مش مأقلمة تحت الظروف المحلية، تكون أكثر قابلية للإصابة. فالسابقين يركزوا على الأصناف المحلية من بعض الأصناف الخضار والأعلاف التي تتحمل الإصابة. هذه من ضمن الطرق التقليدية اللي كانوا يستخدمها السابقين. ايضا استخدام بعض المواد على بذور المحاصيل لحفظها في الموسم اللاحق. ايش السابقين عندهم؟ ما كان عندهم مبيدات، لا اقروسان ولا جرامكسون ولا جامكسان لحفظ البذور سنه ثانيه. من ضمنها استخدام رماد، اضافه الرماد على البذور اللي يحفظ بها عشان تستخدمها للعام القادم، يضيف الرماد. الرماد ماده حارقه وماده قاتله للسوس، وبالتالي تكون للسنه الثانيه بذور صاحيه غير مصابه تفيده في المحصول الثاني. ايضا لاقي في الموسم معروف انه محصول الذرة هذه يزرع على مئات السيول، يترك الفلاح البذور موجودة على الكيزان حق الذرة. وجودها في الكيزان هذه يعني معناه انه مش مكدسة، مش مضغوطة، مخلخلة يمر الهواء فيها، وبالتالي تكون اقل قابلية للإصابة. لما يمر العام وتكون يعني عارف مواعد السيول ومواعد سقوط الأمطار يعمل على فرطها بالإسامة وتدحيقها، أو بعض الناس تحوها في الطرقات على مر السيارات بحيث أن يصل البذور من الكيزان. هذه من ضمن الطرق السابقة اللي استخدمها السابقين وكانوا الحمد لله موفقين فيها ولا يشتكون من قوة الإصابة. وأهمها مثل ما قلنا أنه الزكاة، فالزكاة يعني عامل رئيسي بل هو واجب ركن، قلة الزكاة في هلك المعاصي. هذه ما عندنا في الحلقة الثامنة وشكرا.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي
2: إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.
4: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وبداية نرحب بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن سميط، حياكم الله السيد محمد، جزاكم الله خير الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم المستمعين والمتابعين. وبإمكانكم التواصل معنا أيها الأخوة المستمعون بالاتصال المباشر عبر الرقم 414111، وكذلك عبر رسالة عبر الواتساب عبر الرقم 77118577. وبداية سيد محمد، ندخل مباشرة في صلب الأسئلة التي جاء بها الأخوة المستمعون. والسؤال الأول، شخص يسأل عن التفكير في الصلاة ويقول أن التفكير في الصلاة يأتي بدون قصد منه، بدون تعمد في التفكير، ويحاول يدفع هذا التفكير لكن في بعض الأحيان يغلبه هذا التفكير. الآن يقول، حكم صلاته مع هذا التفكير، هل صلاته تكون صحيحة وكاملة ولا يجب عليه القضاء، أم أنه إذا فكر يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحق سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الحضور في الصلاة هو روح الصلاة، وإقامة الصلاة إنما تكون بالحضور فيها. وما ذكره السائل في موضوع التفكير في الصلاة، هذا أمر يحتاج فيه الإنسان إلى مواصلة الجهد، مواصلة الجهد. يشكر الأخ السائل على أولا التفاته إلى هذه المسألة، وإلا فأناس كثيرون تمر عليهم 20 و30 و40 سنة و50 وربما وأكثر من ذلك، وهو لا يفكر في الحضور في صلاته، ولا يفكر في دفع الوساوس والأفكار التي تأتيه إلى الصلاة. وكما جاء في الحديث أن الشيطان إذا صلى أحدنا فإن الشيطان يأتي ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يلهيه عن صلاته. فمهم جدا أن يعلم المؤمن أو أن يحرص على دفع هذه الأفكار والخشوع في الصلاة والحضور فيها، حتى تكون صلاته إن شاء الله صلاة مقبولة. وعندنا هنا أمران، أولا ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، وهذه إذا أقيمت الأحكام الظاهرة، أقام الأركان، أقام الشروط، وتجنب المبطلات، فإن صلاته صحيحة، فكر أو لم يفكر، وردت كان حاضرا في جميع صلاته أو غير ذلك. فهذا ما يتعلق بالحكم الظاهر. وأما الحكم الباطن وهو قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله ذكر في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنحرص إن شاء الله ونستمر في المتابعة في والمجاهدة حتى نخشع في صلاتنا ونحضر في صلاتنا، وكلما ورد فكرا صرفه واشتغل بالصلاة، فيفكر في معاني ما يقول وفي معاني ما يفعل، فإن الصلاة أفعال وأقوال، ففكر في هذه الأفعال، معاني هذه الأفعال، ليس في نفس الفعل وإنما في معنى هذا الفعل، الخضوع والتذلل لله تعالى بالركوع، والخضوع والتذلل لله بالسجود، والقيام بين يدي الله ومناجاة الحق سبحانه وتعالى، وكذلك ما تقوله وما تتكلم به إن كان من تكبير وإن كان من دعاء استفتاح أو الفاتحة أو سورة أو في تسبيح الركوع وذكر الاعتدال وتسبيح السجود وذكر ما بين السجدتين والتشهد فيما بعد، فكل ذلك يحرص فيه الإنسان مع كمال الحياء والرجاء والهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إذا استمر على ذلك فإن شاء الله يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع وهذا الحضور. يقول بعض الصالحين كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها إلى الآن 20 سنة، ف20 سنة وهو يكابد الصلاة حتى حضر فيها. فهذا الشخص يعني يشكر على ما يعني همته في إبعاد الخواطر الأفكار والخواطر التي ترد في الصلاة، ونقول له استمر على ذلك فإنك في جهاد ما دمت على ذلك وتستمر على ذلك حتى يكرم الله سبحانه وتعالى بالحضور ودفع هذه الأفكار، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من أبو أمين من الشحرة. فضل أخي أبو أمين.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: معي 4 أسئلة.
5: فضل.
7: سؤال الأول، في شخص يشتغل في محل بيع العطور والبخور، موضوع حين موضوع الصلاة، إن صاحب المحل يقول له ممنوع تصلي القبلية والبعدية وممنوع تقري أذكار بعد الصلاة، تو يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قم تو ممنوع تقري أذكار وممنوع تصلي القبلية والبعدية عشان تمسك المحل. واضح السؤال.
5: واضح السؤال.
7: السؤال الثاني، في شخص يدعي من بغى سيارة بغى دار بغى بيس بغى شغل زين، يدعي لكن ماشية يعني كمان يأس كده كمان يأس، هذا بطل يدعي. واحكمه هذا شخص. واضح السؤال.
5: واضح السؤال.
7: السؤال الثالث،
5: تفضل.
7: طيب السؤال الثالث، في شخص يحافظ على الصلاة والصيام ويقري القرآن الكريم يقري، لكن نحصل السعادة والراحة اللي حصلها الطول، والسبب قال الناس هم السبب ما خلونا نحصل السعادة، قال يتمنى هو بعض يعيش في جزيرة، يتمنى هو بعض يعيش في جزيرة وحده ما حكيه طول الناس عشان يحصل السعادة. وأخذ هذا الشخص وحصل.
5: واضح.
7: الرابع الأخير، في رجل فاطر صيام شهر رمضان كله، فاطر عمدا منذ سبب عمدا فاطر، وحكمه هذا، وحكمه أيضا زوجته تطبخ له لقيه الغداء والبسط وتدخل في نتمي. ألو.
5: واضح تمام.
7: وزوجته هي صيامة. وحفظ.
5: واضح.
7: جزاكم الله خير.
5: تسمعني الإجابة إن شاء الله. سيد محمد، نأخذ سؤال من أسئلة الأخوة المتابعين. وشخص هنا يسأل، قال في المجالس العامة وفي الموالد في المساجد، سواء كان في المساجد أو في المعاهد، قال في بعض الأحيان قد يكون ينكسر بعض الفناجين مثل فناجين القهوة أو مثل الكواب، أو تنكسر بدون قصد بدون عمد من الشخص، هل يضمن هذا الشخص الذي الفنجان مثلا الذي انكسر على يديه؟ وقبل ما تبدأون بالجواب نأخذ اتصال من أبو صالح من دمون. تفضل أخي أبو صالح. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: صباحكم الله بالخير، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
5: نور وسرور أنتم كذلك.
8: عندي سؤال.
5: تفضل.
8: عندنا 10 أغذية قديمة كاسيت

0: حق المسجلات هذه يعني أصبحت مع لها حاجة كذا وفيها قرآن بعضها وبعضها محاضرات وبعضها كذا. ما حكمها لو دفناها ومثلا طرحناها في بير أو حرقناها كيف نعمل بها يعني؟ ولا بنستفيد شيء منها تعرفوا مسجلات معاشي وأشياء زي كذا ونقلها صعب.
1: تمام. واضح واضح السؤال.
0: الله يحفظك.
1: اسمعوني إجابة إن شاء الله. بالنسبة للفناجين هذه قد تنكسر بدون عمل يقول من صاحبها، هل يضمنها هذا الشخص ويجب عليه أن يأتي ببدلها للمسجد أو أن نقول هذه حوادث تقع في يعفى عنها؟
2: كل من أتلف شيء وجب عليه ضمانه، هذا أمر مسلم به، فما يمكن واحد يتلف شيء أو يكسر أو يكسر شيء وإن كان غير متعمد. عدم التعمد يبعد الإثم، ولكن الضمان واقع لا محالة، ما هناك إشكال أبدا، فيجب أن يضمن ذلك وإن كان ملكا لمسجد أو شيء من هذه الأوقاف، فحتى الناظر لا يتأتى له أن يعفو عنها أو يسامحها حتى أو إلا أن يأتي بالتعويض، يعني يبذل من ماله تبرعا عن الشخص الذي أتلف على يديه، هذا لا بأس ممكن، ولكن غير ذلك يعني يعفو عن مال الوقف فما يجوز له ذلك إطلاقا. فكل من كسر شيء وجب عليه أن يأتي أن يضمن ذلك، أن يضمن ذلك، يضمن المثل في المثل والقيمة في المتقوم، فهذا أمر مسلم به ولا يحتاج حتى ما يحتاج حتى السؤال فيه، فهذا أمر واضح جدا، ولا يوجد عفو في إتلاف الناس أموال إن كانت أموال وقف باب أولى، فيكون هذا الأمر أشد عليه، فالضمان واقع لا محالة. والناظر قلنا لا يجوز له أن يعفو إلا إذا كان سيدفع من مال نفسه إلى الوقف عوضا عمن تلف على يديه.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك سائل يسأل عن شيء متعلق بالنساء ويقول هذه الأظافر والعدسات التي الاصطناعية التي توضع على الأعين، العدسات والأظافر، ما حكم وضعها وهل يجوز وضعها للزينة أم لا يجوز؟ وكذلك العدسات هذه إذا توضأت وهي موجودة في العين هل يصح الوضوء أم لا؟
2: بالنسبة للعدسات والأظافر هذه التي تعمل، فأولا في بالنسبة لموضوع الصلاة أو الوضوء، فإن الوضوء بالنسبة للعدسات لا يضرها الماء، لأنه لا يجب عندنا في غسل الوجه أن يغسل باطن العين، فهذا أمرها سهل. أما الأظافر فيجب أن يزيل ما عليها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، يصل الماء إلى ما تحتها، فهذا أولا حكم الصلاة بالنسبة للأظافر يجب إزالتها. وبالنسبة للعدسات العين، عدسات العين فإنه لا يجب إزالتها، فهذا جانب، هذا جانب بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. ثانيا نرجع في استعمالها خصوصا في موضوع عدسات العين، فيجعل الأمر أولا إلى الضرر، فإن كان هناك ضررا من استخدام هذه العدسات أو شيء فتمنع من ذلك، فإن تحقق الضرر حرم، وإن لم يتحقق فيكون مكروها، وإن كان لا يوجد ضرر إطلاقا ما في فالأمر مباح، فالأمر في ذلك مباح. نعم هناك ناحية واحدة فقط، إذا كان يلزم من ذلك التغرير من أراد خطبتها أو شيء من هذا بأن أظافرها كذا أو لون عينيها كذا فأرادت بذلك التغرير، فهذا الذي يمنع أيضا، ولكن إن كانت سليمة من ذلك وخصوصا إذا كانت امرأة متزوجة وبعلم الزوج أو برضاه بذلك فهذا الأمر مباح، يعني يدخل في طائلة المباح. المهم عرفنا الحكم في الصلاة، وأن بالنسبة لعدسات العين لا يلزم إزالتها في الوضوء، أما الأظافر فكما هو واضح أنه يلزم إزالتها. وأما وثانيا موضوع الاستعمال يرجع إلى الضرر، فإن أمن الضرر فإنها مباحة إن لم يترتب عليها تغرير لمن أراد أن يخطبها أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المزوجة فيكون مباحا لها ما دام أنه بإذن الزوج أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني فيه نوع من التزين وتنوي بها التزين لزوجها وللآخرين، وإن كان غالبا نساء وإنما تقصد بذلك التزين للنساء، ولكن إذا تعلمت أن تضيف إلى ذلك التزين لزوجها حتى تنال الثواب.

0: تأتي أثناء عمله ولا يمكن تأخيرها مؤقتة بوقت، واجب على العامل أن يأتي به، ولا يجوز للمؤجر أن أو صاحب العمل لا يجوز له أن ينهى عنها. ولكن هنا في قضية السؤال أنه نهاه عن النوافل، نهاه عن النوافل، وما دام أنه مستأجر في هذا الوقت فإنه لصاحب العمل أن ينهاه عن ذلك، لأنه الشخص هذا مستأجر. وحتى لو لم ينهاه يعني يلزم على الشخص أن يبادر بالذهاب إلى المحل بعد الصلاة على العادة، يتوجه مباشرة يتوجه إلى المحل. فهنا ما دام أن الشخص مستأجر فإن لصاحب العمل الحق في أن يمنعه من أداء النوافل، أن يمنعه من أداء النوافل لأنه مستأجر. أنت رضيت بأن تؤجر نفسك هذا الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فالفرائض ليس لأحد حق أن يمنع أن يمنعك منها، ولكن النوافل فإن للمؤجر أو صاحب العمل أن يمنعك من ذلك باعتبار أنك رضيت بتأجير هذا الوقت لمصلحة هذا العمل الذي استأجرت من أجله.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من محمد بن دمار.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندنا اثنين أسئلة.
1: تفضلوا.
2: السؤال الأول، هل إقامة الصلاة هل هي فرض واجب أم يعني إذا شخص قام الصلاة وصلى وإذا تركها هل هو يعني فرض واجب؟
1: واضح واضح السؤال.
2: ولا إذا ما قمت الصلاة هل هي صلاة صحيحة سواء للرجل أم للمرأة؟
1: واضح السؤال.
2: السؤال الثاني، دعاء الاستفتاح يعني هل يكون قبل التكبير أم بعد التكبير الإحرام؟
1: واضح السؤال.
2: وما هو الدعاء الأفضل؟ وشكرا لكم.
1: اسمعوني الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني من سيرة أبو أمين، كان يسأل عن رجل كان يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى كثير ولم تتحقق دعواته وإجاباته، والآن من كثرة الدعاء وعدم الإجابة قال أصابه نوع من اليأس أو القنوط أو أنه خلاص ظن أنه لن يستجب الله له فترك الدعاء، فتركه للدعاء هل هذا يصح أو لا؟ وكيف ننصحه ونجعله يعود للدعاء؟
0: الحق سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة محققة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإجابة تأتي على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، وكل دعاء فإنه مستجاب، كل دعاء فإنه مستجاب، ولكن الحق سبحانه وتعالى قد يعوض الداعي بأشياء أخرى، فربما يؤخر عليك الإجابة إلى وقت أنفع لك فيه، وربما لو استجاب لك في هذا الوقت أنه يكون في ذلك ضررا عليك، فيؤخر الحق سبحانه وتعالى الإجابة إلى وقت مناسب، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقال وما العجل في ذلك كيف يعجل، فقال يقول دعوت فلم يستجب لي، فهنا تنقطع الإجابة تنقطع الإجابة. ولذلك ما أشرنا إليه يذكر العلماء أن الحق سبحانه وتعالى أنه قد يؤخر الإجابة إلى وقت آخر يكون أصلح فيه للعبد، وربما أنه يمنع عنك الإجابة ولكن يدفع عنك من الشر بمثل ما دعوت.
1: قد نقف عند دفع الشر بالدعاء ونأخذ اتصال من أبو جعفر من تاربة. تفضل أخي أبو جعفر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ، وأنا سؤال، هل تجوز صلاة الغائب على شخص المسافة قريبة يعني حوالي ربع ساعة من السيارة؟
1: واضح سؤال.
3: وكثير من المصلين اللي بيصلون صلاة الغائب في هذا المسجد يعني قد حضروا الصلاة في هذا
1: المسجد. واضح سؤال. معكم سؤال آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. نعم، قد قلتم قد يدفع الله سبحانه وتعالى البلايا بالدعاء.
0: أي نعم، فقالنا فربما يدفع عنك الحق سبحانه وتعالى من الشر بمقدار ما دعوت، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يخبئ لك دعوتك إلى يوم القيامة حتى يقول العبد يا ليته لم يستجب لي في الدنيا أي دعاء، لما يرى من الثواب الذي يجده في يوم القيامة في الدعوات التي دعا بها ولم تستجب له في الدنيا، ولم تستجب له الدنيا. على أن العلماء ذكروا شرائط للدعاء، أن يدعو الإنسان مخلصا، أن يدعو الإنسان وهو غير مصر على حرام، عرفنا. فقال إن عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له. كيف يستجاب لهذا الشخص الذي جميع ما فيه حرام؟ ثوبه حرام وطعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام. فهذا من أقوى أسباب الإجابة الأكل الحلال. وكما ورد أيضا أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا والدعاء نفسه في حد ذاته عبادة، عرفنا. وقال ربكم ادعونا استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكما ورد أيضا الدعاء مخ العبادة، فنفس الدعاء عبادة. عندما تدعو ربك يا رب يا رب يسخر لي كذا، يسر لي كذا، افعل لي كذا، اعمل لي كذا، فعندما تدعو الله تعالى نفس الدعاء هذا عبادة، تحصل لك في أجر وثواب، فكيف تنقطع عن عبادة؟ والشيء الثاني تحرص أنت مع الدعاء أن تستوعب شرائط الدعاء بأكل الحلال وبالإخلاص في الدعاء وعدم الاستعجال النتيجة. وثالثا الإجابة كما ذكرنا محققة، ولكن كما أشرنا ربما يؤخر الإجابة إلى وقت آخر، ربما يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، ربما أنه يثيبك عليها في يوم يوم القيامة. نسأل الله التوفيق.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثالث كان يسأل عن كذلك عن حال رجل مداوم على العبادات الصلاة والصوم وغيرها، وإلا أنه يأتيه أذى من الناس، فحتى أنه صار يتمنى أن يعيش في مكان وحده ينعزل عن الناس لكي يذهب عنه هذا الأذى من الناس، كيف نظركم؟
0: كما ذكر العلماء أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزلهم، فإن في مخالطة الناس يعني ربما تقطع مسافات من يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لا تستطيع قطعها لوحدك، عرفنا، بأن تصبر. لأن هناك ولماذا ولو جدنا يعني لو رأينا في تعاليم الإسلام هناك حقوق الجار، هناك حقوق الأقارب، هناك حقوق الصديق، فكل هؤلاء وحق للطريق، فكل هذه الأمور إذا انفرد وانعزل لوحده كلها ستفوت عليه، فلن يجد أجر أجر أجر مراعاة حق الجيران ولا حق الأقارب ولا حق الطريق ولا حق المسلمين والسلام على من لقيت وإلى آخره، ستفوت أشياء كثيرة. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك يكون أفضل له، أفضل له من الانعزال. وأيضا ما يأتي مع الاختلاط من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. أما إذا كان الاختلاط هذا لا يعين على الإثم والعدوان، نقول البعد عنه أولى، البعد عنه أولى، الذي يتصاحبون أو يتصادقون أو يتجالسون في معصية الله وفي التعاون على الإثم والتعاون على العدوان، فهذا الانعزال أفضل منه بلا شك ولا ريب. ولكن الذي يخالط ويصبر على أذى الناس ويقوم بحقوق التي شرعه له الله، لا الحقوق التي شرعها له الحق سبحانه وتعالى، فهو أولى وهو أفضل. على الإنسان إذا أقبل على عبادته أن يجاهد نفسه ويخلص في عبادته حتى يجد لذة العبادة ويجد طعم العبادة، يجد طعم العبادة، فهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. القيام بالعبادة هذا درجة في المجاهدة، ولكن الحرص على الإخلاص في العبادة ووجود اللذة في العبادة فهذه درجة أكبر تحتاج إلى مجاهدة من الإنسان واستمرار حتى يتنعم بذلك ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحتى تكون قرة عينه في عباداته فيجاهد نفسه ويستمر على العبادة لا ينقطع عنها إطلاقا، ويستمر عليها ويجاهد نفسه على الحضور فيها والتأدب بأدابها والتذلل لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يعين. أما إنسان يتكبر أو يجد في نفسه يعني يرى لنفسه منزلة أو مكانة أو يرى نفسه أفضل من أحد من عباد الله فإنه بذلك لا يستطيع أن يجد لذة العبادة حتى يتذلل لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق.
1: آمين. جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل ترك صيام رمضان وبدون عذر. وفوق هذا قال زوجته هي التي تطبخ له الطعام وتعينه على هذا الفطر. ما حكم الرجل وما حكم الزوجة؟
0: أولا إذا رأينا يعني أو سمعنا أو بلغنا عن شخص أنه فاطر في رمضان نحن نحمله على حسن الظن، فلا ندري لعل له عذر باطني لا ندري لا نعلم به. نعم الذي يكون عذره باطن يندب له أن يخفي الفطر، إذا كان له عذر ما حد يعلمه عرفنا، فيندب له أن يخفي الفطر حتى لا يسيء الظن الناس به، لا يسيء الناس الظن به. ولكن بالنسبة لواجبي أنا إذا رأيت شخص مفطر أو يأكل متعمدا فأنا أحمله على حسن الظن، على حسن الظن. فإن تأكدت أنا بسؤال أو بأي شيء أو عرفت تيقنت أنه إنما يفعل ذلك تجرؤا على محارم الله، فهنا يأتي واجب النهي عن المنكر، فعليك أن تكلمه. عرفنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، ويستعين على ذلك بأحد من قرابته أحد من أصدقائه فينبهونه على خطر له، على خطر الفطر في رمضان والتعدي في الفطر في رمضان، وأن هذا أمر من الكبائر وأنه أمر خطير وأنه يوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إذا أصر عليه، فهذا كله ينبهونه عليه، وربما أن الشيطان أضله على ذلك. وبالنسبة للزوجة التي تطبخ له فإذا كان ليس معذورا ولم تعلم له عذرا فإنه لا يجوز لها أن تعينه على المعصية الله سبحانه وتعالى، فليس لها ذلك. أما إن كان عذره باطني يعني ما يطلع عليه الناس فهذا أمر آخر. فكما قلنا واجبنا نحن أن نحسن الظن، فإن تيقن أمرا فنقوم بواجب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر. وفقنا الله وإياكم كل خير.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو صالح من دمون كان يسأل عن التسجيلات التي تكون في أقراص الكاسيات هذه القديمة، ما حكم إتلافها بدفنها أو بحرقها؟
0: بالنسبة للإتلاف ما إذا هي ملك للشخص نفسه فلا بأس، من أراد أن يتلفها بأي طريقة فلا بأس، فهي لا تأخذ أحكام القرآن نفسه الذي فيه الحروف، هذا يحرق ويدفن، يدفن الرماد بالنسبة لله، بالنسبة للأوراق، أوراق التي فيها قرآن أو أسماء معظمة وقد تلفت خلاص ما هي لا يمكن ترميمها، فهذه تحرق وتدفن، تحرق وتدفن. أما بالنسبة للكاسيتات ونحوها فمن باب عدم الإهانة لها، وإلا هي يعني ليست مثل القرآن المكتوب، وإنما هي يعني أمر لا يظهر في الخارج، فإن كان رجاء الاستفادة منها في المستقبل وربما هذا يكون يعني بعيد جدا فهذا أمر، وإن كان لم يرجو ذلك فإن كانت ملكا له فله أن يتلفها بالطريقة المناسبة التي يراها. فبالنسبة للحرق ما أدري أن كان من ناحية صحية أن حرق المواد هذه البلاستيكية أو غيره ربما يعني قد يسبب ضررا أو نحو ذلك، فيكون دفنها أولى حتى لا يكون في ذلك يعني تلويثا للجو نحو ذلك. فهذا بالنسبة لي، فقلنا أن حكمه ليس مثل حكم القرآن المكتوب، فالقرآن المكتوب هذا إذا لم يتأتى صيانته أو لم يتأتى ترميمه فإنه يحرق ويدفن، لا يعني يجب احترامه. وبالنسبة للأشرطة هذه فلا لا لا يصل وجوب إلى هذا، وبالنسبة للحرق يعني ربما يكون مؤذي للناس فما يكون إلا معه إلا لا موضوع الدفن أو نحو ذلك، هذا إذا كانت ملكا له. أما إذا لم تكن ملكا له أو كانت ملكا لورثة فلا يجوز له أن ينفرد بشيء من ذلك.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. و معنا محمد من دمار. محمد من دمار كان يسأل عن حكم إقامة الصلاة، هل هي واجب أو سنة، وهل يجوز الصلاة إذا لم نقيم الصلاة أم لا؟
0: طبعا نفهم من سؤال السائل إقامة الصلاة يعني ما هو أداء نفس الصلاة، وإنما أن يقيم للصلاة بعد الأذان، يقيم للصلاة عند إرادة الصلاة حتى لا يختلط على الناس يعني إقامة الصلاة. أما الصلوات الخمس فهذه شعائر ولا ليس يعني لا يتأتى أن يسع حتى في وجوبها، هذا أمر من المر معلوم الدين بالضرورة، وإنما مقصود السائل أن يقيم للصلاة بعد الأذان عند إرادة الصلاة، فهذه سنة، الأذان والإقامة سنتان، الأذان والإقامة سنتان، فيندب للشخص إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة فأن يقيم للصلاة سواء حتى لو كان وحده، حتى لو كان لوحده، فهو أمر مسنون ومندوب، والتهاون فيه ليس يعني التهاون في السنة يعني أمر يعني فيه نوع من الكراهة، فيبتعد عنه الإنسان، فيحرص الإنسان على إقامة الصلاة، وإذا صلى بدون أن يقيم لها فصلاته صحيحة، لا يتعلق بها شيء من صحة الصلاة ولكن فاتته السنة.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دعاء الاستفتاح كذلك، دعاء الاستفتاح متى يكون موضعه؟
0: دعاء الاستفتاح المعتمد عند الشافعية أنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والدعاء المختار عند الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهذا الدعاء المختار عند الشافعية. وهناك عند بعض المذاهب اختيارات أخرى، فحتى في المذهب عندنا فهناك الدعاء أيضا أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس عندما افتتح الصلاة، يقول الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فضلا. وأيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا افتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا أيضا من أدعية الاستفتاح. فأي دعاء من هذه الأدعية فإنه يحصل به السنة، تحصل به السنة. ولكن الذي اختاره الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي إلى آخره، هذا الدعاء الذي اختاره الشافعية. واختار الحنابلة دعاء الآخر سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وكان من عمل سيد الإمام الحداد أنه ربما يأتي بدعاء التوجه مع الدعاء الثاني سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وربما يأتي دعاء التوجه مع الدعاء الثاني الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا بالنسبة وموضعه كما أشرنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. نعم عند المالكية أن موضعه قبل الصلاة، يعني أنه هذا الدعاء يكون قبل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، ولكن الذي اعتمده الشافعية وكذلك الحنابلة أن دعاء الافتتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وقبل أن يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، فهذا موضع دعاء الافتتاح.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو جعفر من تاربة كان يسأل عن صلاة الغائب ويقول هل يجوز أن تصلي على صلاة الغائب والجنازة قريبة يعني ربع ساعة فقط؟
0: ما دام أن الميت غائب عن البلد ليس من البلد ولو كانت مسافة قريبة فيجوز صلاة الغائب عليه، لا مانع من ذلك أبدا. فليس الموضوع مثل مسافة مثل السفر الطويل في مسافة القصر أنه لا يجب أن يكون نحو 80 كيلو حتى، لا ما هو لازم، حتى لو كان ما دام أنه خارج البلد يعني وليس في خطة البلد وليس في أبنية البلد خارج البلد فيجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، أن يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب. فهذا بالنسبة لما يذكره السائل، فهذا أمر صلاة الغائب.
1: وكذلك قال الذي يصلون صلاة الغائب في هذا المسجد كذلك قد صلوا هم عليه،
0: الذي قد صلى على الجنازة فإنه إعادة صلاة الجنازة فيها أقوال. فهناك قول بسنية الإعادة فيسن له هؤلاء أيضا أن يصلون عليه، وهناك قول بعدم السنية، والقول الثالث إذا كان إعادة في جماعة مرة واحدة، وهو الذي يعني ظاهر الكلام عليه كلام فقهاءنا على ذلك. فنقول له لا مانع من إعادة الصلاة على الجنازة على الغائب في المسجد، ولكن من قد صلى فخلاص يعني يكفيه، ولا يعني بالنسبة للتأكد ما عليه التأكد، فهي له أن يترك ذلك ويخرج من المسجد أو يشتغل بالنافلة ولا يصلي على الجنازة. وإن أراد أن يعيد الصلاة فنقول له أن هناك من يقول بسنية ذلك فلا يعني يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. والذي رأينا عليه علماؤنا أنه خلاص من صلى على الجنازة فإنه لا يعيد الصلاة عليها خروجا من الخلاف الوارد فيها.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وعندنا سائلة تسأل وتقول أنها عندها مبلغ من المال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، والآن تريد تخرج الزكاة، قالت لكن هذا المال الذي تريد تخرجه زكاة قالت تريد تعطيه لأولادها، هم قالت مستحقين فتريد أن تعطي هذا المال لأولادها، هل يصح أن تعطيه لأولادها أم لا؟
0: إن كانوا الأولاد بالغين فإنه يجوز لها أن وهم فقراء أو مساكين أو غارمين فإنه يجوز لها أن تعطيه لأولادها، لا مانع من ذلك، كما جاء في قصة زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود عندما كان عندها شيء من الصدقة، فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليهم، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته فقال لها صدق عبد الله، صدق عبد الله. فما إذا كان الأولاد هؤلاء بالغون فهم في حاجة فإنهم هم أولى من تعطيهم زكاتها، وليس عليه ذلك. نعم إن كانوا أغنياء أو كانوا دون البلوغ لا يجوز لها أن تعطيهم، عرفنا، ولكن إذا هم محتاجين فعلا فقراء ومساكين أو غارمين، وهو الغالب على الناس في من الأوصاف الثمانية الموجودة، يعني غالب ما يوجد عندنا من الأوصاف الثمانية الفقير أو المسكين أو الغارم، أو كذلك للمنقطع الذي محتاج للسفر ابن السبيل، فهؤلاء إذا كان ابنها بهذا الوصف وهو بالغ فيجوز لها أن تعطيه، بل أولى، هو أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائل يسأل عن السلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال إذا سلم على شخص في مثلا في الواتساب ولا في الفيسبوك وغيرها، هل يجب علي رد السلام أم لا يجب؟
0: لا يجب الرد إلا إذا تيقن أنه تلفظ بالسلام، عرفنا، إذا عرف أنه تلفظ بالسلام. وغالب الناس الآن ما أدري الله أعلم، يعني ربما الناس يكتبون ولا يتلفظون، يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن لا يتلفظ، أما إذا تلفظ فإنه يجب يلزمه الرد، فالبدء بالسلام سنة والرد واجب، والرد واجب. فإذا هذا يرجع الأمر إلى قرائن الأحوال، فإن كان الشخص يعلم من طبيعة هذا المرسل أنه لا يتلفظ بالله، لا يتلفظ بما يكتب، فإنه لا يلزمه أن يرد عليه السلام، ولكن مندب له ذلك. وإن كان يعلم أن ذلك أنه يتلفظ بالسلام عندما يكتب فيجب عليه أن يرد السلام، وإذا اشتبه عليه الأمر فنقول له الاحتياط أن ترد السلام، لأنه ربما يكون واجب أو مندوب، فربما تقع في الكراهة وتقع في الحرمة، فخروجك من ذلك أولى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الأمر الذي نوصيه به، ونعني ننبه كل من يستعمل هذه الوسائل التواصل، فإذا سلم يعني يتلفظ بالسلام حتى يحصل الأجر والثواب. فإذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي قال السلام عليكم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثاني وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثالث وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، فقال له يا رسول الله ما عشر عشرون ثلاثون؟ فقال الأول قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فلو عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وهذا الثواب يتوقف على التلفظ، لأنك إذا لم تتلفظ فإنه لا عبرة به، فأي قراءة واجبة أو قراءة مسنونة فإنه لا اعتبار بها إلا إذا تلفظ بها الإنسان بحيث يسمع نفسه على الأقل، يسمع نفسه حتى نقول أنها قراءة معتبرة، قراءة معتبرة. حتى عقود البيوع والشراء ونحوها إذا لم يتلفظ القائل بحيث يسمع نفسه فلا اعتبار بها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائلة تسأل وتقول أن زوجها مسافر له قرابة 3 أو 4 سنين، وزوجها الآن قالت طلبت الطلاق لأنه بعيد عنها، فامتنع عن الطلاق وكذلك وقف النفقة التي لعياله، هل يجوز لها الآن أن تخلعه أم لا يجوز؟
0: الأمر إذا امتنع عن النفقة عليها فإنه لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي إذا وجد مالا للشخص في البلد فإنه يأخذه ويبيعه ويعطيها النفقة أو نحو ذلك، ولها إذا كان لم يوجد له مال فإن لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي يطلق عنه إذا ثبت عنده ذلك ولم يكون هناك عارض، فيطلق عنه أو يطلق عنه أو تطليقه أو يخلعه نحو ذلك حسب ما هو الذي لديه، حسب ما هو عند القاضي. فهذا الأمر في مرجع. أما إذا كان نفقته مستمرة فإنه نقول له أن هذا الأمر يعني منهي عنه، يعني ولا تذروها كالمعلقة، فإما أن يأتي يتردد عليها وإما أن يتركها، عرفنا هذا الأصل في هذا. فلا يدرها كالمعلقة فأما بالنسبة هذا بالنسبة للزوج، النصيحة الثانية للزوج أنه إما أن يعني يتعاهد أهله وولده، وإما أن يترك زوجته. أما الولد أما الأولاد فليس له حق أن يتركهم، وليس له في ذلك خيار، وليس له في ذلك خيار، ويلزمه نفقة الصغير من أولاده، وكذلك العاجز الكبير يلزمه نفقتهم، ما له ذلك رخصة. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذا الأمر ليس له علاقة لا بالمرأة ولا بالأم، سواء الأم بقيت في ذمتك أو لم تبقى في ذمتك، فإن النفق على الأولاد واجب عليك، ولا يجوز لك أن تترك ذلك، وإن تركته فأنت آثم ويكفيك من إثم. قال بحسب امرئ من الشر أن قال بكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيك إثم، أنت آثم كبير، يكفيك أن تضيع من يعود. هذا للأسف يعني نسمع كثير من القصص في مجتمعنا هنا في هذا الأمر، فيطلق الرجل الزوجة أو يغضب على الزوجة فيغضب على الأولاد أيضا ولا ينفق عليه. فنقول هذا الأمر، عدم النفقة عليهم فإنه إثم، إثم واضح، وهذا يكفيك من الإثم، أنت آثم كبير. فهذا أمر خطير جدا، وفيه يعني تعدي وفيه ظلم، ويخاطبك الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة بمن ظلمته، كل من تأخرت عليه بنفقته، حتى لو لم يشتكوا عليك في محكمة أو غيره، فإنه عليك أن تنفق على ولدك وعلى زوجتك. وبهذا بالنسبة للرجل. أما الزوجة كما أشرنا، إن كانت النفقة مستمرة أو له مال فتقدم عند القاضي يبيع من ماله وينفق عليها، وإن كان ليد للزوج مال فلها أن تقدم عند القاضي حتى يفسخ لها عقد النكاح.
1: لكم الخير سيد محمد. نختم بهذا السؤال، سأل يسأل فيه عن تنظيف النجاسة التي وقعت في قطف المسجد، المسجد قطف كبيرة قال لا يستطيع إخراجها، وقعت فيه نجاسة، كيف ننظفه؟
0: هذه من الأمور يعني التي المستشكلة كثير، وكما هو منصوص عندنا أن في تنظيف الأرض أو نحو ذلك، لكن هذه إذا كانت الأرض، لكن الآن هذا سجاد، فإذا وقعت نجاسة في سجاد المسجد، أولا يجب إزالة أوصاف النجاسة، تحصر النجاسة، أولا يحصر مكان النجاسة تماما، فلا يأتي يعني يستعملون الماء ويرشون الماء عليها بحيث ينطش المكان ويزيد توسع النجاسة، فهذا أمر من الجهل. يعني لو يأتون بعضهم يريدون ينظفونه فيوسعون نشر النجاسة زيادة على ما مكانها، فأولا يحصر مكان النجاسة تماما ويحدد، ثم بعد ذلك يسعى في إزالة أوصاف النجاسة الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، بمناشف، بشفاط يعني يشفط الماء، يعني لو يوجد هذا الشفاط يشفط الماء بحيث يغسلون البقعة بالضبط ويشفطون الماء الذي يغسل به حتى تزول النجاسة في الماء المشفوط هذا، أو بمنشفة تنشف تماما وتستبدل المنشفة حتى يعني يستخرج هذا له. أما أنه يصب الماء بحيث يغلب على النجاسة وتزول أوصافها وهي مكانها في نفس المحل، هذا لا يقدم ولا يؤخر النجاسة مكانها. هذا الأمر في الأرض الترابية أو الحجرية أو نحو ذلك، نعم، لأن النجاسة تتشربها الأرض، فيكفي أن يغمر النجاسة بالماء بعد إذا زوال، بعد أن الأرض قد أخذت النجاسة هذه، فعند ذلك له أنا له بعد زوال قد شربت الأرض أو تشربت النجاسة هذه، يعني أن يغمرها بالماء، فإذا زالت الأوصاف طهر. لكن هذا في الأرض. أما في السجاد الأمر ثاني مختلف، لأنه لا يوجد تشرب في الأرض، وإنما النجاسة مكانها في السجاد، لم تزل النجاسة. فإذا كان يغسلها بماء قليل فنقول له أولا يجب أن يحصر مكان النجاسة، وثانيا يجب أن يسعى في إزالة النجاسة، ما هو فقط بغمر الماء، لكن أيضا هناك إما إزالة للماء، إزاحة للماء، إما بشفط، يعني يجيبون شيء يشفط الماء، يغسلون مكان النجاسة ويشفطونه بحيث تزول أوصاف النجاسة الثلاث، اللون والطعم والرائحة. فبعد ذلك ممكن أن يغسل بعد ذلك بالماء بعد زوال الأوصاف، فيطهر المحل. فأما ما قد يخطئ فيه كثير، لأنهم يغسلون المكان هذا يغسلونه ويتركونه، يعني يغسلونه في نفس المكان ويتركونه ينشف في نفس المحل في نفس البقعة، فنقول هنا النجاسة لم تزل، فلا بد أن تزال هذه النجاسة إما بمناشف أو بشفاط يشفط الماء حتى نتأكد أن النجاسة التي نظفناها خرجت في الماء المزال، ثم بعد ذلك إذا إذا إذا أزيلت أوصاف النجاسة فإنه يغمر المكان بالماء، فنقول عند ذلك يطهر الأمر. فهذا الذي، لكن يعني نجد يعني يحتاج هذا توعية للقائمين في المساجد ونحوها في كيفية العمل في ذلك، وعدم يعني الجهل في ذلك والعمل، بل يسمع يعني من الإهمال أن يقومون في بغسل أو شيء في نفس المكان وتنتشر النجاسة بدل ما هي في مكان واحد، صارت في أماكن متعددة. نسأل الله التوفيق.
1: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم واجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء لسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين والمتابعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم من مشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بالخير، باركنا في هذا اليوم، بارك لنا في خاتمة هذا العام وفيها العيد التي مرت علينا، وبارك لنا في جميع شؤوننا الظاهر والباطن، إلى حضرة النبي.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان وعلى آله عظماء الشان وصحابته من نصروه في جميع الأزمان، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أيها المستمعون الأكارم، لا يزال يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. واليوم نذكر حديثا مشهورا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه أيضا، عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز للوالد ولا للأم ولا للأب ولا للأستاذ ولا للرئيس ولا لغيره أن يأمر من يقوم عليهم بأمر فيه معصية لله تبارك وتعالى، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقد جاء في صحيح البخاري عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب الأنصاري عليهم، أي فغضب الأنصاري على من كان معه في هذه السرية، وقال: أليس أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: أقسمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، فسكن غضبه، أي غضب الرجل الأنصاري، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف. وغريب أن يأمر بعض الرجال اليوم نساءهم أن يطعنهم في أوامر هي مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، كأن تقول الزوجة بأن زوجها يطلب منها ما لا يحل له، سواء كان إتيانها وهي حائض أو إتيانها في الدبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذه الطلبات من الزوج وإشهار قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ليس للرجل أن يستخدم مثل هذا الحديث أو هذا الحديث الذي نحن بصدده. إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز للزوجة ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من فعل الحرام بحجة أنه قد أمرها وأن طاعته واجبة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، أي لو دخلوا في هذه النار التي أوقدوها بأيديهم وجمعوا حطبها بأنفسهم لما خرجوا منها أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيها المستمعون الأكارم الذي نريد أن نقف على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه، من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث
قوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كثيرا ما نسمع هذا الحديث، والأمر بتسوية الصفوف في الصلاة أمر مطلوب، بل وفي القتال أمر مطلوب أيضا. جهاد أعداء الله، جهاد الكفار، جهاد اليهود، جهاد أعداء الأمة. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة الكرام كيف أحكام البغاة ومقاتلة البغاة يختلف عن مقاتلة المشركين. هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسوي صفوف الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي هذا الحديث فائدة واضحة بأن تعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جاءت بالتدريج، فكان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف بنفسه ويمر بين الصفوف حتى يقوم اعوجاجها، فلما اطمأن أن الصحابة قد فقهوا ذلك وفهموه لم يخرج بنفسه إلى الصفوف، بل يبقى في مكان الإمام وأمر بتسوية الصفوف. فلما رأى أن أحد الصحابة صدره قد برز من الصف وخرج عن إكمال تسوية الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتسوية صفوفنا في صلاتنا، وأن يرزقنا الحضور في صلاتنا وفي جميع أعمالنا، حتى تكون خالصة لوجهه الكريم. وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي وإياكم في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله. نتكلم في هذه الحلقة عن بعض التنبيهات المتعلقة بميقات الحج والعمرة. كما هو معلوم أن للحج والعمرة ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات المكاني هي المواقيت، الأماكن التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل أن يحرموا منها للحج والعمرة. ويوجد ميقات زماني، وهو الوقت الذي يجوز الإحرام فيه للحج ويجوز فيه الإحرام للعمرة. فبالنسبة للميقات الزماني للحج، كما يذكره العلماء، هو شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد الأضحى. فإذا طلع فجر يوم عيد الأضحى فلا يجوز الإحرام بالحج، لأن وقت الوقوف بعرفة قد انتهى، والحج كما ورد في الحديث الحج عرفة. فإذا فات وقت الوقوف بعرفة لم يجوز لأحد أن يحرم بالحج. فإن أحرم بالحج في غير هذا الوقت لزمته عمرة، يعتمر ويتحلل، يعمل أعمال العمرة ويتحلل. وهذا الوقت الذي ذكرناه في الميقات الزماني للحج، شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هن الأشهر المعلومات الخاصة بالحج. أما ميقات العمرة الزماني فجميع السنة، لكن ننبه هنا أن من بقي عليه شيء من أعمال الحج أو أعمال عمرة أخرى لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. مثلا الحاج إذا كان قد أتم الأركان، فوقف بعرفة وطاف الإفاضة وسعى سعي الحج وتحلل، رمى الجمرة الصغرى وتحلل وحلق، بقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار، فلا يجوز له أيام مكوثه في منى وقد بقي عليه المبيت والرمي، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. فلا يأتي حاج ويقول مثلا ما دام أني في منى والمسجد الحرام قريب فأستغل الوقت وأذهب للعمرة، فنقول لا يصح إحرامك بالعمرة وقد بقي عليك شيء من أعمال الحج ولو واجبا، ولو بقي عليك واجب مثل المبيت أو الرمي الجمار، ولو رمي الجمرة الأخيرة بقي عليه، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج كاملة، ثم إذا أراد العمرة يتوجه إلى التنعيم وأدنى الحل ويحرم بالعمرة من هناك ويتوجه إلى مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. وكذلك لو عمل الإنسان عمرة، أحرم بالعمرة واعتمر، ثم بقي عليه شيء من أعمال العمرة مثل القص، عاد ما قص أو حلق، لم يحلق أو لم يقص، فأراد أن يحرم بعمرة أخرى، فنقول له لا يجوز لك ذلك حتى تفرغ أولا من أعمال العمرة بالقص أو الحلق، ثم تذهب إلى التنعيم ثانية وتحرم من جديد. فلو نسي الإنسان وذهب نوى العمرة وطاف وسعى وتوجه ثانية إلى التنعيم ولم يقص أو يحلق من العمرة الأولى، فأحرم ثانية وتوجه إلى الطواف والسعي، فنقول له الإحرام الثاني غير صحيح ولا ينعقد عمره، وما بقي عندك إلا العمرة الأولى، بقي عندك القصة والحلق، تقص أو تحلق من الآن، وبذلك تفرغ من أعمال العمرة الأولى. فلو لم يتذكر حتى انتهى من أعمال العمرة الثانية، فنقول العمرة الأولى الثانية باطلة، ولك أجر الطواف بالكعبة وأجر النية، ولكن العمرة الثانية باطلة، والعمرة الأولى الآن تمت عندما قص أو حلق بعد العمرة الثانية، الآن نقول أنه قد تمت له أعمال العمرة الأولى. فهذا أمر ينبغي الانتباه له من الحج. طيب، أما الميقات المكاني، الميقات المكاني، الميقات المكاني مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة وأبيار علي لأهل المدينة المنورة، والجحفة لأهل الشام ومصر ومن والاهم، والقرن المنازل لأهل نجد وأهل المشرق، وجلملم لأهل اليمن والجنوب ومن والاه. فهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لحجاج اليمن، من ذهب منهم بالبر عن طريق الساحل سيمر على ميقات يلملم أو ما يحاذيه، ومن مر بطريق الطائف سيمر على ميقات قرن المنازل، ومن توجه أولا إلى المدينة المنورة فسيمر في طريقه على ذي الحليفة. فهذه هي المواقيت التي يحرم منها غالب أهل اليمن، غالب أهل اليمن يحرمون من أحد هذه المواقيت الثلاثة. ولا يجوز لمريد الحج أو العمرة مجاوزة هذه المواقيت المكانية وهو بدون إحرام، وهو قاصد العمرة أو الحج. ما دام مريت على هذا الميقات وأنت في نيتك الحج أو العمرة، يجب عليك أن تحرم بالحج أو العمرة في هذا المكان الذي مررت عليه. فإن تعدى الميقات ولم يحرم وقع في الإثم، فإن لم يعد وجب عليه أيضا الدم، وجب عليه أيضا الدم. أما إذا جاوز ثم تاب واستغفر ورجع إلى الميقات قبل أن يباشر وأحرم من الميقات، فذلك هذا الواجب الذي عليه، هذا الواجب الذي عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج أو العمرة من هذا الميقات. فلا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. البعض قد يجهل، يقول مثلا الإحرام بالعمرة من التنعيم، يسمع أنهم يحرمون بالعمرة من التنعيم فيقول خلاص الإحرام، نحن الآن عمرة بنحرم من التنعيم. نقول لا يجوز، التنعيم ميقات لأهل مكة فقط. من أراد أن من أهل مكة أو من قدم من خارج مكة وأراد عمرة أخرى، أما العمرة الأولى لمن جاء من خارج مكة يكون من ميقاته، سواء كان يلملم أو قرن المنازل أو ذو الحليفة، فمن ميقاته يحرم بالعمرة الأولى. ثم إن أراد عمرة ثانية أو ثالثة يذهب إلى ميقات أهل مكة، إلى أدنى الحل، إلى التنعيم مثلا، ويحرم بالعمرة الثانية من هناك. فهذا هو الواجب في حقه. فلا يظن أحد أن التنعيم ميقات لكل أحد، نقول لا، هذا ميقات لأهل مكة أو من ورد من خارج مكة للعمرة الثانية أو العمرة الثالثة. عرفنا؟ فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والتنعيم أيضا ننبه أنه ميقات لأهل مكة في العمرة فقط، أما إذا أرادوا الحج سواء كان مكيا أو كان ممن ورد من الخارج، جاء من الخارج فأحرم بعمرة أولا وأدى العمرة وجلس في مكة ينتظر الحج، فإن أراد أن يحرم بالحج يحرم من بيته، من سكنه، إن كان في الفندق وإن كان في عزبة وإن كان عند أحد من معارفه وقاربه، فمن البيت أو من السكن يحرم بالحج من السكن، يحرم بالحج من السكن. وإن أراد من المسجد الحرام لا بس أيضا، فيحرم من السكن أو من المسجد الحرام، يعني أراد لتبارك المسجد. فهذا هو الواجب، الإحرام بالحج لأهل مكة من مكة نفسها، لا يخرج إلى الأدنى الحل. أما الإحرام بالعمرة المكي وأيضا مثل المكي الذي قد يحتاجه من يأتي من اليمن أو غيرها، أنه من جاء إلى مكة من خارج مكة فيحرم بالعمرة الأولى من ميقاته، والعمرة الثانية والثالثة أو بالحج يحرم من ميقات أهل مكة، إن كان للعمرة يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو إلى الجعرانة مثلا أو الحديبية أو عرفة، شيء من أدنى الحلف، أقرب منطقة هي التنعيم. وإن أراد الحج فيحرم من سكنه، وإن أراد الحج فيحرم من سكنه. فهذا ننبه عليه فقط من أجل الميقات المكاني، من أجل الميقات المكاني، الميقات المكاني. فيجب الانتباه إليها، الانتباه إليها. طيب، من سلك طريقا لا يوجد فيه ميقات يحرم من محاذاته، كما هو معمول بولان مثلا في الجحفة، يعني الطريق لا تمر مثلا نفس الجحفة، محاذاة الجحفة،

0: الطريق لا تمر بنفس يا لملم، محاذاة يا لملم، الطريق لا تمر بقرن المنازل فبمحاذاة قرن المنازل، مثل ذات عرق. هذه ذات عرق ليست من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحاذي ميقات قرن المنازل. فلما سأل أهل العراق، سألوا سيدنا عمر بن الخطاب، قالوا يا أمير المؤمنين إننا ليس طريقنا على قرن المنازل ولكن نحاذيها، فحدد لهم ذات عرق تحاذي قرن المنازل، يحرمون منها، يحرمون منها. فهذا الواجب على الإنسان. طبعا يأتي سؤال دائما ويتردد ويكثر، تأخير الإحرام بالحج والعمرة إلى جدة، هل يجوز تأخير الإحرام بالحج والعمرة إلى جدة، وخصوصا لمن جاء مثلا من اليمن، هل جدة تحاذي يلملم؟ طبعا في هذا كلام كثير من عصر الإمام ابن حجر ومن بعده، فحصل أخذ ورد في هذه المسألة. فيرى الإمام ابن حجر الهيتمي أن جدة تحاذي يلملم، والمراد بها جدة القديمة، يعني ليس توسعت جدة الآن، الجدة الجديدة توسعت إلى أن ما بقي من، إذا حسبنا المسافة من طرف جدة، طرف جدة الشرقي إلى مكة المكرمة، فإنه عبارة عن 35 كيلومتر فقط، 35 كيلومتر، فتوسعت جدة. فالمقصود بكلام ابن حجر جدة القديمة، يعني منطقة البلد، باب مكة، باب شريف، هذه المناطق القديمة، أو الميناء، الآن يسمون ميناء جدة الإسلامي، هذا محل الميناء، فهذا المراد. فعند الإمام ابن حجر الهيتمي أنها تحاذي لملم، ويجوز لأهل اليمن أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة، وبعضهم لا، قالوا أنه لا تحاذي. فمن أراد أن يقلد الإمام ابن حجر له ذلك، والعهدة على الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه الكبير. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط فيحرم من محاذاة يلملم الموجودة الآن في الطريق، وتبعد مسافة يعني نحو 120 كيلو متر أو زائد، فحسب المكان الموجود الذي يحاذي يلملم. فإن أراد أن يحرم من مطار جدة، فبالنسبة لأهل قرن المنازل فالأمر متسع لهم، من جاء من طريق قرن المنازل، لأن قرن المنازل يعني مسافة منها إلى مكة، يعني المطار جدة يبعد، وعندنا المعتمد أنه يجوز الإحرام من الميقات أو مثل مسافة الميقات، فالمطار جدة مثل مسافة قرن المنازل. ويجوز من جاء من الشرق، من جاء سلك طريق الطائف أو جاء من جهة شرق الجزيرة العربية، يجوز أن يحرم على مذهب الشافعية، يجوز أن يحرم من مطار جدة. فهذا ما يتعلق بالإحرام، وعلى الإنسان كل ما يشكل عليه يسأل فيه طالب علم أو يأخذ رقم هاتفه، حتى إذا تعرض لأي مشكلة في دينه أو في حجه أو عمرته يسأل، ولا يقدم على الأعمال بدون علم فيقع في الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد الإخوة المستمعون أطفالنا الصغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات وفي حلقة هذا اليوم سنتأمل في قصة جميلة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن ماذا تتحدث قصة اليوم يا أستاذ؟
0: قصة هذا اليوم تتحدث عن السحر.
3: أليس السحر حرام يا أستاذ؟
0: نعم السحر حرام، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، ولكن الساحر دائما يكون ضعيفا إذا وجد من يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتحصن به.
4: أستاذ، هل يمكن أن تبين لنا ما معنى السحر؟
0: السحر له معان كثيرة ذكرها العلماء، من هذه المعاني أن السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارجة للعادة، وله أنواع كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 8 أنواع. والذي يهمنا نحن هنا أن من تحصن بالله سبحانه وتعالى وحافظ على فروضه وورده من القرآن والأذكار لا يضره كيد ساحر ولا غيره. وقصة سيدنا موسى معروفة مشهورة عندما أبطل الله له كيد السحرة وتحولت عصاه إلى ثعبان حقيقي أكلت حبال السحرة وعصيهم. وقصتنا في هذه الحلقة فيها طفل بطل قارن بين الحق والباطل فعرف الحق من الباطل، ولكن كيف قارن بينهما يا ترى؟ وكيف عرف الحق من الباطل؟ هذا ما سنعرفه من خلال أحداث قصتنا، ولكن بعد الفاصل.

قصة هذه الحلقة كما ذكرت لكم حكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فقال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه، أي أن هذا الغلام عندما يأتي إلى الساحر يمر على الرجل الراهب، والراهب يعبد الله سبحانه وتعالى، فيجلس الغلام عند الراهب ويستمع إلى كلامه، فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، قيل أن هذه الدابة كانت أسدا، فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي من كل الأمراض. فسمع جليسا للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال للغلام: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال الملك: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. وقد أخر الملك الغلام عن صاحبيه، لأنهم يريدونه أن يرجع عن دينه ويعود إلى السحر الذي بدأوا يعلمونه إياه، واختار له عقابا ليس مثل عقاب صاحبيه، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أي أعلاه فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل
فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به واحملوه في قرقور، أي سفينة صغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاكذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت، فغرقوا جميعا. وجاء الغلام يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغ الغلام، أي بين عينه وأذنه، فوضع الغلام يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، أي أنهم حفروا خنادق في أبواب الطرق، وأضرم فيها النيران، أي أشعلت. وقال الملك: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أي ارموه في النار، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، أي توقفت وكرهت الدخول في النار. فقال لها الغلام، أي صبيها الصغير الرضيع الذي كان معها، قال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فصبرت.

0: كيف عرف الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله تعالى؟ ولماذا آمن الناس عندما قتل الغلام؟
1: عندما أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها بقدرة الله تعالى.
0: نعم، وماذا تقول يا علي؟
2: لأن الملك لم يستطع أن يقتل الغلام إلا بعد أن قال: بسم الله رب الغلام، فآمن الناس برب الغلام وهو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، أحسنت. من هو صاحب هذه الحيلة؟
3: صاحب هذه الحيلة هو الغلام.
0: نعم، بارك الله فيك. والملك لغباوته لم ينتبه لهذه الحيلة، أراد قتل الغلام فقال بسم الله رب الغلام، ولكن الناس آمنوا دون أن ينتبه. أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقصص الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا نزال مع الشمائل المحمدية التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله. كان الحديث قد بلغ بنا إلى تعطر رسول الله وطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في ذلك، وقوله أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي معناه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ليقول بعد ذلك كما بالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله بمعناه. هذه الرواية الأخرى بمثل الرواية التي تقدمت، والتي تشير إلى الأنسب في طيب الرجال والأنسب في طيب النساء. وبه لي قال: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. والحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قوله الريحان هو كل نبت مشموم طيب الرائحة. قوله فإنه خرج من الجنة، فالمعنى أن أصله خرج من الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، أي حمله لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه، وهو في الوقت نفسه له رائحة طيبة زكية. يقول القاضي عياض المالكي اليحصبي صاحب الشفاء: يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. فهكذا يرى القاضي عياض أن هذا الأمر لا يخص الريحان، بل يعم كل العطور وكل أنواع الطيب. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهة تنزيهية، كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، إلا إن كان يرده لعذر كما ذكر الإمام النووي هنا، يعني إن كان عند الإنسان عذر يمنعه من تناول ذلك الطيب كمرض لا يحتمل معه رائحة الطيب، أو أن الرائحة تضره، أو كان الطيب له رائحة قوية لا تتحملها طبيعة ذلك الإنسان، فله أن يعتذر بالكلمة الطيبة ولا يلزمه حينئذ القبول، ولا يكون في حقه مكروها لأنه رده بالعذر. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر ابن الخطاب، أو عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ختم الإمام الترمذي هذا الباب بهذه الرواية، بهذا الحديث، بحديث جرير رضي الله عنه، وقد أعطاه المولى سبحانه وتعالى حسنا وجمالا حتى صار يضرب به المثل في الحسن. ويظهر أن الحديث في ظاهر الأمر ليس له علاقة بالطيب إلا بشيء من التأويل والتكلف. كان يقال إن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب الرائحة، ففيه إيماء وفيه إشارة إلى التعطر والتطيب. والخلاصة أنه ينبغي للمسلم المتأسي برسول الله الراغب في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في كل أحواله على رائحة طيبة، وأن يكون لديه حرص على إزالة الروائح السيئة التي قد تعلق ببدنه أو بفمه من أي رائحة قد تصيبه، أو مما يبتلى به الذين يتناولون الدخان مثلا. ويتأكد هذا الحرص على إزالة هذه الروائح عند صلاة الجمعة أو عند إرادة الذهاب إلى أداء الجماعات جماعة وصلاة العيدين وعند الإحرام وعند حضور كل اجتماع للمسلمين. يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحب الطيب والشياطين تنفر من الطيب، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الكريهة المنتنة، الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، كل روح تميل إلى ما يماثلها. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم ينتقل بنا الإمام الترمذي إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم أفصح خلق الله، وأعذبهم وأطيبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ بمجامع قلوب من حوله ومن يسمعه، ويسبي الأرواح ويسترقها، ويشهد له بذلك خصومه وأعداؤه قبل أقاربه وأحبائه. وكان إذا تكلم بكلام تكلم بكلام فصل واضح مبين، لو أراد أن يعده السامع لعده. ليس صلى الله عليه وآله وسلم بمتسرع في حديثه وفي كلامه، ولا يحفظ، ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، لا يتوقف أثناء كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، بل حديثه مستمر، بل هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام وفي غير الكلام خير الهدي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل. هو مع عدم انقطاعه كان يتكلم بكلام فصل. لكون كلامه فصل ولكونه يبينه، لو أراد السامع أن يحفظه لحفظه. وكان كثيرا ما يكرر ويعيد الكلام صلى الله عليه وآله وسلم ليعقل عنه، ليفهم عنه فهما صائبا، ولكي يحفظه من يسخره الله عز وجل لنقله إلى من هو خلفه. وكما كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت، لا يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم من غير حاجة، يفتتح الكلام هو صلى الله عليه وآله وسلم ويختتمه، ويتكلم بجوامع الكلم، الكلام الذي يجمع معاني مختلفة. وكلامه كما قلنا ليس بكلام فضول، ولا بتقصير. وكان لا يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، فهو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا كان إجمال لحديث رسول الله ولهدي رسول الله في الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب
1: العالمين. حديث الجمعة شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، محمد عبد الله ورسوله، إلى من يطرب الدار من العمار والجوار إلا فارغا يطرب بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، الذي أكرمنا بنبيه القدوة العظمى في الصبر والشكر والفكر والذكر والسر والجهر، وفي كل أمر أرسل قبله النبيين والمرسلين، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولقد طفنا حول بعض ما جرى في يوم أحد، وقد تجمع جيش المشركين الذين بذلوا أموالهم وخرجوا بطغيانهم وكبريائهم يريدون أن يشفوا الغيظ وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذلوا الذين معه، ويابى الله إلا أن يتم نوره. فكانت عبر وآيات عظيمات وصبر وثبات، عظم من الجبال الرواسي من سيدنا المصطفى والذين حواليه. ذكرنا ما كان من القوم عند خروجهم وأخذهم النساء معهم وحتى لا يفروا ولا يرجعوا، وكان رأي هند لما مروا عند الأبواء قالت لو حفرتم قبر آمنة أم محمد فإن أسروا منكم أحد فديتم بكل واحد من إربا بإرب منها من إربا. وأخذ أبو سفيان قولها وكلم زعم قريش وقال هو الرأي، فترادوا بينهم قالوا لا تفتحوا الباب، بنو بكر يخرجون قتلانا من الأرض ينبشون عليهم ويكون، فتركوا ذلك صرفهم الله عن أم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يريك مدى التفكير الإنساني وما يفعل الحقد والحسد والغيظ بأصحابه. صاحبة هذا الرأي تعلم أن محمد صادق آمنت أسلمت بعد الفتح، وتعلم أنه لا أكرم منه في الوجود ولا أحسن خلق منه ولا أكبر عقلا منه، وكيف تفكر في هذا الأذى وبهذا الغيظ. وكان جبير بن مطعم قد وعد حمزة، وعد اسمه من وحشي إذا هو قتل حمزة أن يعتقه وأن يتيه وأن يعمله، وأعطاه حربة كان يرمي بها ما يخطئ الرمي، وما قتله إلا غيلة في أثناء المعركة. ذكرنا تأكيد النبي على الرماة أن لا يخرجوا، وجاء في ألفاظه التي يخاطبهم بها إن لا نزال غالبين ما دمتم في موقفكم، هذا كان مما يكلمهم به، ويكرر الكلام عليهم ويقول أشهدكم الله، فأدى كل ما عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم أكفون الخيل وعليكم فقط خيل القوم، ما عليكم من شيء غير ذلك. وبعد الاشتباك وما حصل كان بسبب الخيل، بعد أن انهزم المشركون أولا وفروا ورأوا خيلهم قد أقبلت واقتحمت رجعوا ثاني مرة ودخلوا في صفوف المسلمين، فكان هناك ما كان من تلك الشدائد في بعض الساعات. كان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حوالي 4 5 7 8 من الصحابة، والبقية مشركين من حوالي هنا وهنا مشركين. حتى سيدنا علي في أثناء المعركة هاله الأمر ويسمع الخبر عن قتل رسول الله في وقته بنفسه. سيدنا علي ما درى أين الرسول، قال فجي يتفحص في القتلى، قال فما وجدته فيهم، وقلت والله ما كان رسول الله ليفر وما وجدته في القتلى إلا أن الله غضب علينا هذا اليوم حيث خالف نبي فرفع نبيه عنه. قال فقلت أقاتلوا حتى ألحق برسول الله، قال فأقبلت ووجدت جمعا من القوم ففللتهم فدخلت فوجدت رسول الله يقاتلهم وسطهم، قال كان وجدت النبي وسط جماعة من المشركين، قال وجدت بينهم يقاتلهم. حتى في بعض تلك الوقعة اجتمع حوله 8 منهم، بل 5 أو 3 3 3 من المهاجرين و5 من الأنصار معهم حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا الشدة في الموت، فأنه بيعك صلى الموت نموت دونك، جددوا بيعتهم معه على الموت، ما قتل منهم أحد أو 8 كلهم الذين بايعوه على الموت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبو دجانة وعرفتم قصته وما كان معه في بعض ساعات الوقعة، كان حوالي النبي يستلقى الرمي الشديد، فكان يحني عليه بظهره والرمي في ظهره بدجانة، رمي شديد شديد شديد واحد بعد الثاني. والجماعة هؤلاء نحو 30 بعد التفوا حوله في أكثر ساعات الغزوة، بعدين نحو 30 من المهاجرين وأنصار، كل منهم يقول وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك يا رسول الله، وعليك السلام غير مودع. يقتحمون هذا يقولون سلمون عليه يقولوا عليك السلام غير مودع، تهيئون. فما قتل أحد منهم 30 هؤلاء معه. يقول بعض المشركين الله أسلم فيما بعد، يقول كنت مع المشركين يوم أحد ورميت معهم ورأيت رسول الله يحدق بجماعة من أصحابه، قال والنبل ينهال عليه فأراه يمر عنه يمنة ويسرة، قال ويأتي بعض النبل قال رأيته إذا وصل أمامه تدهده وتحول، قال فظهر من ورائه فيمشي منه كذا ومنه كذا، قال وأنا أنظر إليه، قال حتى أسلمت فيما بعد، وإلا تعرض لضربات كثيرة من أشدها هذا حق بن قمية، ضربة بالسيف شديدة ما أثرت النبي إلا في الدرع، والذي شج الجبين رما يقول خذها وأنا بن قمية كان يقول. فقال له أقمأك الله، فسلط الله عليه، ما بقي أثر الضربة بعدين إلا من شدة ثقل السيف والضربة التي وجهها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سقط صلى الله عليه وسلم عن البغل التي يركبها أو الفرس على اختلاف الروايات، فخضبت دمه لحيته الشريفة فأغمي عليه، وقع في حيث سقط وقع في حفرة كان أبو عامر الفاسق غطاها ليقع فيها المسلمون الماضيون، فجاء سيدنا علي يقول وأخذ بيده حتى أفاق واستوى قائم، فقام وعاد إلى قتاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والآخر الذي رمى فأصاب منه الشفة والثنية، ثنية ما كسرها كلها، كان ثلما راحت من أعلى الثنية انكسرت ما اقتلعت من أثرها لكن انكسرت.

حتى سيدنا أبو بكر كان أول مع الثمانية ورجع مع الثلاثين ليلتفوا حوله في بعض وقعات القتال. يقول لما سكن الأمر وهلنا مهلنا جيت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الضربة فيه والوجنتان قد غارت فيهما حلقتان من حلق المغفر. فتقدمت إليه أريد أن أنزعها فيقول لي طلحة اتركها لي أسألك بالله اتركها. فتركتها. قال فجاء يرى أنه بيده سيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يوجعه. قال فجاء بسنه فقدمه فأخرجها فمن غرزها خرجت سنه معها. قال فجيت إلى الثانية أريد أن أصنع. أبو بكر سيدنا أبو بكر يقول لك ما صنع. قال فقال لي أسألك بالله اتركها لي خليها لي. فتركتها له فخرجت معه سنها الثانية لما قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهتم وكان من أحسن الناس هتما كساه الله بحلة من البهاء والجمال بعد أن فعل برسول الله ما فعل. وهذا الذي رمى اسمه عتبة بن أبي وقاص اللي كسر رباعيته وسلط الله عليه بعد ذلك تيس من الجبل خرج وهم راجعين في الطريق ودار من بينهم لما وصل عنده نطحه حتى مات بقتله. فما كان بعد ذلك يولد من نسل مولود إلا أهتم بلا رباعي فكان يعرف في عقبه هذا الأمر. وكان الأمر ما كان سيدنا عمر بن الخطاب كان معه درع رجال لأخوه زيد بن الخطاب خذ الدرع عند البسه. قال لا انت البسه. قال لا انت البسه. قال انا ارجو من الشهاده ما ترجو انت ما اريد الدرع. قال البس الدرع. قال مريد. قال فتركاه معا ودخلوا بلا دروع تركوا الدرع. قال انا اطلب من الشهاده مثل ما تطلب انا اتمنى لي تتمنى ما اريد درعك البس درعك لك. قال البس الدرع. قال فتركاه معا ودخل من حرصهم عليهم رضوان الله تعالى على طلب الشهاده في سبيل الله عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. هم في ذلك الحال وفي اشتداد المعركة وحتى حضر بعض النساء وتعرفن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذن ينافحن فيما حواليه وكان يرمي بقوس عنده فلم يزل يرمي عليه الصلاة والسلام. يصف بعض الصحابة ويرى راميا بالقوس حتى انقطع الوتر حق القوس من كثرة الرمي. فتناولوا منه سيدنا سعد وغيره من الصحابة أخذوا يمد له الوتر. قال فما بقي لنا حشبر من القسيب باقي عدوا. وقلت له رسول الله ما امتد نقص هذا. قال مده يمتد. قال فمددته فامتد إلى مكانه وطويت منه طيات في الطرف الثاني بعدنا كذا ناولت إياه. قال فضرب به لم يزل يضرب به حتى انحل الوتر مرة أخرى من كثرة الضرب. فأعطى بعض الصحابة أصلحه له فرده فما يزال يضرب به حتى تكسر السهم من كثرة ما كان يضرب. فأخذوا بعض الصحابة كمتاع عنده فأخذ النبي الحجر قرده الحجر فأخذ يرمي بيده بالحجر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكانوا إذا جد الجد ما يقف أمامه صلى الله عليه وسلم أحد. لما كانوا يحكون الغزوة يقول صحابة لم يتأخر شبرا عن موقفه الذي كان فيه وقت اشتدت بنا الحال فكان أقربنا إلى العدو ولم يكن يولي ظهره العدو ما كان حتى ولم يكن يلتفت وقت القتال. حتى قال لبعض أصحابه إن أبي بن خلف ينوي قتلي وربما يأتي من خلفي فإذا رأيتمه فأذنوني لأنه ما يلتفت. قال فإذا رأيتمه أقبل أذنوني منشان أستقبله. بقي الأمر حتى كان إلى جانب من الشعب وأقبل أبي بن خلف وعلى فرسه ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا. فاعترض له سيدنا مصعب بن عمير.

فسقطت دهده من على الخيل عدة مرات تدحرج وصار يخور كما يخور الثور ويصيح. فحملوه قام يقول الحين ما به هذا ذهب ذهب قلبه قال هذا اهتز ما بك ما نرى بك شيء إن الذي بك لو كان في عين أحدنا ما شعر به قال ما هذا ما يضر لو كان في العين قال لو كان ما بي بأذي أهل ذي المجاز السوق حق العرب يتجمعون سوق كبير بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا ويقولها قال هذا لو كان بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا بيموتون أما سمعتم أنه قال يقتلني ويقول والله ما قتل ما كذب محمد قال لو بصق علي لقتلني هو كان يقولها قال لو كان بصق علي كان يقتلني ما زال يخور ويصيح حتى في الطريق كانوا وصلوا إلى سرف ودون رابغ فمات وانتهى أمره فلم يثبت في السيرة أنه باشر قتل أحد غير هذا صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله مع كثرة رميه في سبيل الله وكان رحمة للعباد ويقول اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي فكان يحج من يقتل بنفسه ويباشر فاشتد غضب الله على ذلك المقتول إلا هذا الذي تعدى الحدود كان بعض المشركين أقبل يقول أين محمد لا نجوته إن جاء وعد بجانبه جنب النبي صلى الله عليه وسلم النبي ينظر إليه وهو عد مشى أين محمد يدور هناك صفوان كان هناك يقول هو جنبك هنا تعدي عنده تقول قال والله ما رأيته كيف ما رأيته قال أنت تصيح وأنت جنبك أنا أشوفه المشرك الثاني من بعيد يرى النبي قال والله منا أربعة تعاهدنا انه ممنوع منا قال هذا نصرف عنه هذا معه حجاب هذا في حراسه له من فوق ما هو عادي هذا الرجل هو المشرك يقول قال انه ممنوع منه فين تقول لي قال انت تصيح هو جنبك كنت جنبه وتصيح عين محمد عين محمد هو جنبك لما جيت له عندنا تجري وهو بجانبك كان قال والله ما رايته انه ممنوع منا قال هذا في له منعه من فوق مننا أربعة تعهدنا قال على قتله وخرجنا كلنا نريد قتله فما رأه منا أحد ما رأه أحد والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أقبل أبي يريد مقاتلة قتاله حمل الحربة لما حمل الحربة يقول انتفض بها صلى الله عليه وسلم قال كذا فتطاير عنه الصحابة ومن حوله وكانوا قال لا يقف أمام أحد إذا جد الجد لما حرك الحربة تطايروا من أمامه اشتدوا أقبل بها على ذاك المشرك وكان ما كان صلى الله على نبيكم الصابر الصادق المجاهد المكابد اللي بلغكم هذين شوف صبره وانت سمعت في قصة خروجه ايش سمع من المنافقين وايش في الطريق حصل له وكيف رجعوا عنه الجماعة كل هذا تتجمع من هنا ومن هنا ولكنه حبيب الله الصابر قلنا حبيب الله الصادق قلنا حبيب الله أثبت من الجبال الرواسي ها إذا كان يقول القائل في بعض أفراد ورثته يقول له يا حسين ترى هذا الجبل قال نعم قال كنا نصنع كل ذلك إلى ذا مع مثل هذا الجبل يا أخوك الحسن أخوك الحسن كان مثل الجبل هذا ترى هذا الجبل يتحرك قال كان أخوك الحسن مثل هذا الجبل ثابت نودي ونتكلم عليه لك فإذا كان هذا شأن الحسن فكيف جد الحسن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وكبدها كلها حتى لما قاموا يتنازعون ذاك الضرير أعمى البصر أعمى القلب ويتكلم عن النبي وحامل التراب يريد أن يرمي النبي وقاموا فكادوا أن يقتلوا قام جماعة في قلوبهم نفاق بيتضربوا مع بعض الصحابة فقام بعض الصحابة فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم كف فرجع وتقع مشكلة وهم في وقت قتال فصابر النبي الأحوال كلها وصابر وكابد هذا أيام نصره وتمكينه بالمدينة وهؤلاء ينغصون من كان هنا وهؤلاء يذون من هنا وهذا يذون من كذا ولكنه حبيب الله الصابر حبيب الله المجاهد حبيب الله ثابت حبيب الله الواثق بالله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان ذلك رفعة ولدرجة هؤلاء الأكابر الذين أحسنوا معه الجهاد والقتال منهم كانت هند بنت عمرو بن حرام أخت سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام

الصادق إذا المجاهد نصح القوم فأبوا أن يرجعوا. عبد الله بن أبي وجماعته: يا قوم يا قوم يا قوم، تقتلوا قومكم ونبيكم والحرب والعدو أمامكم، قالوا نعلم قتالا لتبعناكم، ما نرى قتال، ولو تطيع راينا تمشي أنت معنا. فلما أيس منهم قالوا أنت رجع معنا، فلما أيس منهم قال أبعدكم الله وأغنى الله النبي عنكم، اذهبوا. فكانت موقف شدة. وبعد الغزوة مع ما أكرم الله بمن أكرم من تلك الشهادة وذاك الثبات وضرب أروع الأمثال الصادقون من سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، يقول سيدنا أبو بكر لما أصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتزعنا منه حلقات المغفر التي دخلت في الوجنتين وخففنا الدم الذي ينزل من وجهه، رجعنا إلى طلحة في حفرة، قال فرششنا عليه الماء فاق، قال أول ما فاق قال ما فعل رسول الله؟ قال قلت له خيرا، هو أرسلني إليه. قال كل مصيبة دون جلل، هو أرسلك إليه؟ قال أين هو؟ قال هو مكان كذا. فانتهض كأن لم يكن به شيء، يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأبلي القوم بلا حسان، وكان ذاك اليوم يوم الميزة، يميز الله الخبيث من الطيب، وظهر المؤمن من المنافق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكانت بقية عجائب وغرائب فيما حصل في أثناء المعركة وبعدها بقليل تأتي إن شاء الله معنا في أسبوعنا القادم. اللهم ثبت قلوبنا على محبتك ومحبة هذا الحبيب، اخترنا لنصرته في هذا الزمن، فإنك تختار في كل زمن أقواما تكرمهم بنصرتك ونصرته وتسقي قلوبهم كؤوس محبتك ومحبته حتى لا يكون في الوجود أحب إليهم منك ومنه. اللهم فمن ذاك الصنف اجعلنا، ومن تلك الفئة عدنا، وادخلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الكريم فأكرمنا بهذه الكرامة، واجعلنا من أهل الاستقامة، ولا تغيب عنا وجه المظلل بالغمامة. شفيع الأكرم في يوم القيامة، شرفنا برؤياه وأسعدنا بنظر محياه، واجعلنا يا مولانا ممن يسعدون برضاك ورضاه، رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. كلنا بما أنت أهل، وصلح لشان كل، إنه رأى أم عمارة ومعها أبناء أبلوا بلاء حسنا في القتال، فشكرهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، فقالت لهم أمهم: يا رسول الله دع الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة. فرفع كفه وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. اللهم إنا نسألك بسر تلك الدعوة وذاك الداعي ومنزلته عندك، أن تمن علينا بمرافقته في دار الكرامة، وأن تجعلنا من رفقائه في دار الخلد مع الذين أنعمت عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا كريم يا وهاب، أسمعتنا أخبارهم فأرنا وجوههم وأثبتنا في دوائرهم، جعلنا في الحاضرين في محاضرهم، إذا نصبت ألويتهم يوم القيامة فأشهدنا ما لهم من كرامة، واجعلنا يا مولانا في صفوفهم، لا تفرق بيننا وبينهم حتى تجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومسكن رحمتك، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.